كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيفي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي، وكل أشياء الجميلة. عنكاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزقياثة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: شقوتشي بوين شقة.
1: يبرس قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقة.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

0: FM Ankawa.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

من عليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

نوترين برنامجي روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني يتفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين في راديو عنكاوة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي، ويسعدنا ويشرفنا أنه نستقبل اتصالاتكم على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-0800-3. وفي نهاية الحلقة مثل كل مرة سوف يجرى قرعة لمعرفة من هو الشخص الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكاوة شارع المنتزه. وفي هذا الصباح المشمس الحار يسعدني أنه أستقبل ضيفي العزيز الدكتور فاق براي مكباسة، اختصاص طب الأعصاب والجملة العصبية، ونقول أهلا وسهلا بك معنا. يعني
1: أهلا وسهلا دكتور سام.
0: الحمد لله على السلامة دكتور.
1: الله يسلمك.
0: شون كانت سفرتك؟
1: حلوة، تغيير جو شوية وشوية معلومات جديدة على أبديت بالجملة العصبية.
0: هذا كان كونفرنس طبي؟
1: نعم.
0: لم تكن سفرة سياحية؟
1: لا، هو كان كونفرنس الأكاديمية الأوروبية للطب الجملة العصبية.
0: نعم.
1: هذا مؤتمر يعقد سنوي.
0: هذا كل سنة في سويسرا في جنيف؟
1: لا، كل سنة بدولة.
0: نعم.
1: أوروبية ينعقد وينطرح بالبحوثات الجديدة والتطور في مجال العلاج
0: طب الأعصاب،
1: تفاصيل في طب الأعصاب.
0: هل يكون هو شامل إلى المحاضرات والورش وشركات أيضا الأدوية، ولا هو بس رح يكون محاضرات علمي؟
1: لا، يكون شامل. تكون تتقدم ببحوث جديدة، محاضرات طبية، وركشوبات، كورسات تدريبية، بالإضافة إلى تعرف هاي الكونفرنسات دائما تصير محاضرات للشركات السبونسر، تقدم تروج لأدويتها ولمنتجات الشركات الداعمة اللي تسوي تغطية مادية للكونفرنس.
0: أنت شون تشوف وجود هذه الشركات؟ أنا مرات أشوفها مهمة، لأنه أنا لو ما بهذا المؤتمر ما راح أتعرف على الدول الجديدة. يعني مثلا هم يجوز عندهم بحث كلش قوي واختراع، يعني دواء يكون فعلا مخترع يفيد. مرات ممكن يكون إعادة، مثلا هو مثلا مال شايف من المؤتمر مو مال السنة الماضية، مال القبلها، هو نفسه جاي، فممكن يسوي لك ريفرش حتى تظل تتذكر انه والله هذا كان يعالج حالة معينة نادرة. يعني هل تشوفه هو ريفرش؟
1: جانبين للموضوع. جانب الأول هو ضروري دعم الشركات، حتى لأن تعرف الجانب المادي بالبحوثات تكلف ملايين وربما مليارات، منو يغطيها غير هاي الشركات الضخمة؟ فأكيد هي هاي الشركات البراند خاصة هي اللي تنتج الأدوية، يعني منو يجيب لنا هاي الأدوية الجديدة اللي دا نستخدم منها وعالج مرضانا،
0: فهم
1: هم تجي من عندهم. بس بالمقابل ممكن هذا يخلينا أنه شوية نقول تصير بايس للأدوية اللي حس حاليا هي أغلبها غالية، وتهمل الأدوية القديمة اللي قسم منها زين، يعني ممكن يكون جيد ورخيص بس ما راح يصير لبروموشن، ما راح يصير لترويج، لأن هي
0: أدوية رخيصة. حساب على حساب.
1: فالمفروض أنه طبعا تصور الطبيب يبقى عليه أنه يختار،
0: هو يوازن
1: بين الاثنين ولا يهمل الأدوية اللي، لأن ممكن ما كثير راح يحكون عن الأدوية اللي هي قديمة مثل ما قلت أو رخيصة أو ما تجيب وارد مادي كثير. الشركات بالنياية تفكر من جانب بزنس،
0: طبعا يريد يسوق الجديد،
1: بس الطبيب لازم يوازن ويختار صحيح للمريض، يبقى المسؤولية على عاتق الطبيب.
0: أكيد.
1: ويقدر يأخذ هذا القرار، مو صعب.
0: أكيد هو صاحب القرار. نعم. الطبيب ممكن مرات الطبيب ممكن أثناء البروموشن مال، يعني أثناء فترة أنه شركات مال الأدوية تسوق للأدوية مالتها، هو يحس أنه هذا زين بس لا أظل على القديم اللي أني أعرف كفاءته وينطيني نتائج مضبوطة. ممكن يجي جديد هسه يشيل لك مثلا بس أعراض جانبية أنت أساسا ما مأثر على المرضى مالتك، فأنت يعني ممكن أثناء التسويق هو نفسه ممكن ما تنبهره هواية.
1: صح، يعني الدواء الجديد حتى من ينعرض، تعرف احنا عندنا فترة اختبار السريرية اللي هو تابع الدواء بعد ما يسوق وياخذ
0: الابروفال
1: ويستخدم ويصير استخدامه علمي ضمن الجايدلاينز، ضمن التوصيات الطبية. بس بعدين تكتشف انه عنده اعراض جانبيه وهاي من الادويه وانت تعرف انه تنسحب بعد فتره بسبب تاثيرات الجانبيه
0: بعد ما تنتشر يعني
1: بعد الانتشار نعم بعد الاستخدام الادويه الجديده بالمناسبه هي اغلبها التركيز على الادويه البيولوجيه اللي هي موجهه اكثر شيء يعني مثلا اذا نحكي بما يخص الصداع مثلا المايغرين الشقيقه الادويه الجديده موجهه بشكل بروتين خاص انه موجود بمرضى الشقيقه اثناء النوبات يزيد ان تزيد نسبته وهو سبب للالم او واحد من الاسباب الالم الادويه الجديده هي موجهه مخصصه بس تشتغل على هذا البروتين تقلل او تسوي له بلوك
0: اوكي
1: فبهذا تقدر حتى بالزهايمر حتى بالبقيه الادويه التصلب الاعصاب الادويه اللي تشتغل عليها خلينا نقول الدول المتطوره والشركات المتقدمه انه الادويه الموجهه البيولوجيكال ايجنت
0: البيولوجيكال ايجنت
1: بكل المجالات
0: هل نقدر نقول انه اليوم صار علاج انواع من الصداع اسهل ولا احنا نظل بنفس التيمة ومثلا واحد لان احنا الصداع عدة انواع
1: نعم.
0: هل كله صار اسهل ولا واحد من انواع الصداع صار علاج اسهل
1: نقدر نقول صار اسهل لان عندنا خيارات اكثر اذا نحكي على المستوى العام عالميا اذا نحكي على اللوكال موضع واقعنا ممكن المجالات تكون الخيارات أضيق لأن الأدوية الجديدة مثل ما قلت هي حاليا غير متوفرة المشكلة الثانية هي الكلفة العالية للأدوية هاي الأدوية اللي تكلمت عليها هي مشكلتها أنه أسعارها عالية جدا فإحنا ما عندنا نظام إنشورنس أو دولة توفر كل هاي الأدوية فالمريض يصير صعب عليه أنه يقدر يأخذها وخاصة أغلبها يحتاجها المريض الفترة الطويلة
0: حلو جميل دكتور هاي المقدمة الجميلة كلها اللطيفة عن موضوع الصداع عن موضوع الألم عن يعرف أنت ما تريد حتى ندخل لموضوع البطاقة الشخصية
1: عادي
0: الله يحفظك حابين أنه نكون أقرب إلى حياتك وبعدين نرجع إلى موضوع الصداع النشأة التولد في أي محافظة
1: أنا مواليد شقلاوة قصبة شقلاوة 1976 مشينا قاخ عزيز 1976 وأكيد النشأة والدراسة الابتدائية والمتوسطة كانت بشقلاوة قصبة صغيرة بس جميلة
0: جميلة جدا
1: طبيعتها حلوة أكيد شايفها فكان هنا البداية بعدين التحول بالمرحلة الإعدادية السادس والكلية بعين كاوة بأربيل
0: ليش اختاريت تدخل كلية الطب؟
1: هو يمكن بالبداية هو الطموح أنه من أنت تكون متفوق بالمدرسة دائما يقولوا لك أنت راح تصير طبيب بالابتدائية
0: كانت رغبة لو شفت الموضوع أنه يلا ما دام الكل دا يقولون طب يلا خلينا ندخل
1: هو الطموح خلينا نقول أنه تأخذ أعلى شيء على المراتب الممكنة يعني وبعدين بس من دخلت وشفت أنه ممكن الطب هو مهنة راح ممكن تساعد بها ممكن أنه تقدر بيوميا تقريبا تغير حياة بعض الناس نحو الأفضل فهذا هو خلي نقول المكافأة اللي واحد يفرح بها يوميا
0: هل كان أكو دعم من الأهل؟
1: هو أكيد البيئة مهمة البيئة الحاضنة لو ما تشجعك وتدعمك ما راح تنجح البيئة الحاضنة بالعائلة أنه كانت الأولوية للدراسة أنه لا تركز أو تفكر بغير أمور كل الأمور متاحة التركيز على الدراسة وعلى النجاح
0: كانوا دائما يطمحون أنه ينطوك المجال أنه تقرأ
1: وتتخصص تركز على الدراسة تركز. لا تفكر
0: بس بغير. أنت ركزت زاهد ورحت اختاريت اختصاص من الاختصاصات المتشعبة جدا
1: اللي هذا التحدي كان من قدمت على البورد كانت احنا طبعا قدمت 2003 كان تغير الوضع احنا قبل 2003 كانت التوجه للاختصاص والبورد من الاقليم خلينا نقول لبغداد صعب انه ما تقدر تقدم كان لازم انه ترجع وتعدل وتداوم صف سادس بعد 2003 لا تغير وصار مفتوح
0: نظام
1: للكل
0: واحد.
1: نظام واحد فكانت انا جانب الجراحي بصراحة ما أحبه
0: الجانب الطبي التشخيصي
1: الباطني. كان الباطني بصراحة الأساتذة بالكلية وبعد الكلية كان أكو بالكلية كان أكو نقص بالطب الجملة العصبية، ما كان عندنا اختصاص. بعد الكلية بد روتيشن كان عندنا أستاذ واحد يدرس الطب الجملة العصبية بشكل حلو، فخلاني أهتم بالموضوع.
0: تأثرت
1: به. وكان البورت إنه بورت تخصص دقيق بخمس سنوات، مو مثل إنه تروح باطني وبعدين أربع سنوات وبعد أربع سنوات ثلاث أربع سنوات تخصص دقيق. لا
0: شوت واحد ضربة واحدة خمس
1: سنوات
0: أخذ تخصص دقيق.
1: تخصص دقيق مجال التخصص الدقيق يخلي الواحد يقدر يسيطر على اختصاصه وينطي حقه، لأن تعرف التخصصات العامة سحلة
0: شوت واحد ضربة واحدة
1: خمس سنوات
0: أخذ تخصص دقيق.
1: تخصص دقيق مجال التخصص الدقيق يخلي الواحد يقدر يسيطر على اختصاصه وينطي حقه، لأن تعرف التخصصات العامة حاليا ما كلش مرغوب.

0: بثية على الكذا، لأنه صار المجال أوسع، البحوث هواية، الدراسات هواية، التشخيص صار هو، والأمراض هم زادت.
1: يعني طبعا في اكتشافات أمراض جديدة، بالمقابل في أكو العلاجات الجديدة.
0: وهذا كم من المعلومات،
1: تفاصيل هواية، معلومات يومية تطلع الأبديت. إحنا أكيد أنت عندك تعرف مجلات ومواقع يومية تنشر بحوث يومية، أبديت جديد، فلازم الطبيب يتواصل. إذا المساحة واسعة صعب أنه تتابع كل شيء، بس إذا مجال اختصاص دقيق، جهاز واحد من الجسم، ممكن أنت تسيطر عليه،
0: ممكن تسيطر عليه وتهندل
1: الأحسن شيء لمريضك، يعني تنطي
0: حقه، تنطي بالعلاج. بس أنت مجال اختصاصك أيضا إلى علاقة يعني بالجانب الجراحي، يعني صح مو أنت تشتغل، بس أنت عندك يعني مو كل شيء تعالجه بالأدوية، أكو بعض المرضى تحولهم نقول لا فلان لازم أنت تروح تسوي عملية.
1: والتدخلات بسيطة حقا، وهاي نسوي طبعا حالات بسيطة، بس هو مو جانب جراحي، خلينا نقول هو جانب طب باطني، فرع من فروع الباطنية.
0: الباطني هم من يسمعوا الناس عبالهم البطن،
1: الداخلي
0: أي الطب الداخلي،
1: داخلي يعني انترنال.
0: زين، نرجع إلى محور حلقتنا لهذا اليوم، ونرجع نقول أهم شغلة عندنا في مجال طب الدماغ والأعصاب اللي هي الصداع. وماكو واحد ما مر عليه إن كان صغير أو كبير ألم في الرأس. فشلون إحنا نجي نقول هذا هو صداع يعني طبيعي، أو هذا صداع مثلا من الإجهاد، هذا الصداع وأكو عدة أسماء، يعني أكو صداع عنقودي، وأكو نصفي، وأكو مو صحيح.
1: نعم.
0: فحابين نتعرف من عندك، تعرفنا شنو هو الصداع، هل هو نوع من أنواع الألم؟
1: هو الصداع ألم، ألم خلينا نقول بالرأس،
0: ألم بالرأس.
1: نعم. مثل ما قلت 90% من عامة الناس لازم صار عندهم على الأقل صداع مرة بالسنة يصير عندهم. فنحكي على شعور أو ألم، إنه الناس تقريبا كلها تعاني من عنده. بس الزين بالموضوع إنه 95% من الحالات هي حالات حميدة.
0: حلو.
1: بس 5% اللي هي تخوف. راح نحكي عليه. شنو هي الأسباب؟ شنو هي الأنواع؟ عندنا جروبين نقسمها مجموعتين. يعني.
0: نعم.
1: المجموعة الأولى هي نسميها الصداع الأولي.
0: الأولي
1: شنو نقصد به؟ يعني هو الصداع هو المرض ذاته، ماكو شيء خلف الصداع يسبب الصداع،
0: ماكو سبب
1: ثاني
0: من غير مرض،
1: مثل الشقيقة، هي الألم وهي الصداع وهي المرض وكل شيء. من نعالج نريد نعالج الصداع.
0: إذا يعني الشقيقة هي مرض صداع
1: أولي،
0: بدون
1: سبب ثانوي، بدون مرض الآخر. الشقيقة هنا مو الصداع، مو عرض للشقيقة، الشقيقة والصداع هو مرض حد ذاته،
0: مرض أولي. نعم.
1: بس إذا نجي للثانوي، مثلا واحد عنده التهاب بالدماغ مثلا، أو ورم بالدماغ، هو عنده مرض، عنده ورم بالدماغ، هو اللي دي سبب للصداع، فهذا سميه صداع ثانوي. الصداع هنا عرض نتيجة أكو مرض أو خلل بالدماغ هو اللي سبب لنا الصداع.
0: عفوا دكتور، ما دام بعدنا بالبداية، هل الشدة مالتهم تفرق إذا كان هذا الصداع هو أولي أو كان الصداع هذا ثانوي؟ نأخذ إجابتك بعد ما نجيب على هذا الاتصال الهاتفي ونقول ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير دكتور، شلونك؟
0: يا أهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا، صباح النور، منو مياي؟
2: رحاب.
0: يا أهلا وسهلا ست رحاب عزيزتي، تفضلي.
2: رحب بالضيف الدكتور. وعندي سؤال دا أسأله، يعني هل الزهايمر وراثي أو يجي من عوامل نمط الحياة؟
0: سؤال جميل. أوكي، شنو قصدك بنمط الحياة؟ يعني أكو شيء معين تريدين تسألين عليه؟
2: يعني عوامل هاي الحياة اللي احنا هسه نعيشها،
0: يعني حتى اكل شرب قصدك، لو الروتين، لو
2: الروتين وحتى الغذاء هل يؤثر يعني علينا؟
0: تمام عزيزتي، استمعينا من خلال الراديو ان شاء الله راح نجاوب على سؤالك. شكرا. اهلا وسهلا. ناخذ اتصال هاتفي قبل ما نجاوب الاخت رحاب ونقول الو صباح الخير.
3: صباح النور دكتور، اهلا وسهلا.
0: يا هلا مرحبا، يا اهلا وسهلا. هلا بيك.

0: مرحبا أست خالد، تفضلي عزيزي.
1: أهلا. بس عندي سؤال بالنسبة لي، يعني مرات بس من يعني فترة كلش قليلة إذا أمشي بشمس يصير وجع براسي، ومرات يعني هم يصير وجع راسي دنكر، أقيس الضغط أشوف إنه ارتفع الضغط، فشنو السبب هاي الحالة؟
0: ارتفع الضغط لو تسألين عن ليش صار الصداع؟
1: يصير صداع يرتفع الضغط زيادي من الجبهة من قدام، بس إذا كنت بالشمس يصير كل الرأس.
0: تمام، إن شاء الله راح نجاوبك على سؤالك. شكرا جزيلا للاتصال.
1: شكرا، تحياتي.
0: هلا وتحياتي. دكتورنا الغالي حبايبك هواي، واكو اتصال الأخ راح ناخذ هذا الاتصال بعدين نجاوب عليهم. سوى نقول له صباح الخير.
2: صباح الخير دكتور،
0: يا أهلا وسهلا، يا صباح النور، تفضل عزيزي.
2: عندي سؤال دكتور فائق.
0: اي نعم، بس نتعرف بحضرتك أولا.
2: أني مروة من عنكاوة.
0: يا أهلا وسهلا ست مروة، تفضل يا عزيزي.
2: أني بنتي عمرها تقريبا 10 سنين،
0: ربي يحفظها،
2: تشتكي بين فترة وفترة راسي وجعني.
0: نعم.
2: وديتها دكتور أطفال، فحصها قال ما بي شيء، قبل فترة أذن وأنف وحنجرهم قال ما بيها شيء. شنو السبب يعني بين فترة وفترة مو دائما يعني؟
0: زين، أنت من وديتيها طلبوا تحاليل فحوصات ولا بس يبعون عليها من برا ويأخذون تاريخ؟
2: لا ما طلبوا، بس فحص يعني.
0: تشكو من شغلات أخرى؟ العفو، مثلا عندها مثلا مشكلة معينة أخرى ولا بس هذا الموضوع عندها؟
2: لا ما عندها أي شيء.
0: تأكل تشرب زين؟
2: تأكل، أي تأكل تروح تجي، ما عندها أي مشكلة. أي
0: أوكي. تتفرج هواية على الآيباد التليفون كذا؟
2: تتفرج.
0: قريب نعم. قريب من عينها، قريب من وجهها،
2: موبايل بيدها. أي
0: موبايل بيدها. سويت لها فحص مال النظر؟
2: سويت لها. ايه وديتها دكتورها مال العيون.
0: زين، الدكتور يحب يسألك فد سؤال بس حتى يزيد معلومات.
3: من يصير عتها الصداع؟ نعم. جد يطول عتها الصداع؟ جد يبقى
2: يعني فد ساعة هيجي،
3: وبين النوبات هي طبيعية بقية الأيام ما تشكي شيء؟
2: اي لا
3: وعدكم صداع بالعائلة يعني انتي او ابوها؟
2: لا ما عدنا. لا
3: انتي وابوها ما تشكون صداع يعني بين فترة؟
2: ابوها كان يشكي قبلها السلع، حاليا لا، كان يشكي من صداع دائما. ايه
0: تمام عزيزي، شكرا لاتصالك، استمعينا من خلال الراديو.
2: اهلا وسهلا،
0: هلا ومرحبا عزيزي، جود باي. دكتورنا الغالي، نجاوب على اسئلة المتصلين.
3: يلا.
0: نعم تفضل.
3: الزهايمر هو وراثي او نتيجة نمط الحياة؟ الوراثة تلعب دور بس مو سبب يعني خلينا نقول قاطع رئيسي. الزهايمر ما معروف لحد الآن ليش يصير. هو مرض عادة يصيب الكبار بالعمر طبعا، نيرو ديجراتيف، يصير ضمور بالخلايا خاصة المسؤولة عن الذاكرة. فنمط الحياة ممكن يأثر بس ما يمنع، بس دائما احنا لان في اكو بروتين خاص يتسرب ويزيد بالدم.
0: هو يمكن سؤال نمط الحياة قصدهم يزيد حدوث الزهايمر،
3: وقصدهم انه الناس تفكر انه ممكن نمنع الزهايمر، انه مثلا اذا ناكل اكل صحي، نسوي رياضة، انه
0: يقول لك اكل
3: جازو، نستخدم الدماغ بحسابات وتفكير هيك يساعد، نقرا مثلا يفيد.
0: هاي الامور ما تمنع. بلغة المستمع، بلغة اهلنا وناسنا، يقول لك الجازو، البندق، الجوز، هاي الامور كلها حبوب وتحتوي على بعض الزيوت اللي يحتاجها الدماغ حتى يظل يشتغل بكفاءة. وأكون ناس مثل ما تفضلت حضرتك يقول لك يسوون تمارين العقل اللي هي بعض الألعاب البسيطة مثل الدومنة، مثل الطاولي، مثل كذا، يقول لك هذا تخلي الإنسان ما يصير بيه زهايمر.
3: ما نقدر نمنع بصراحة الزهايمر بهاي السهولة، بس هاي اللي تقول عليها أنه هاي الأكلات هي صحية، موجود بها الأوميغا 3 والفيتامينات اللي تساعد طبعا الدماغ، تساعد انه يشتغل خلينا نقول بصورة افضل. بس انه نقول انه نمنع الزهايمر بمجرد اكلات معينة لا، اكيد
0: اكو ادوية ممكن اذا حست وبدا الزهايمر، ممكن اكو ادوية تساعد انه توقف كما هو عليه.
3: نرجع للموضوع اللي حكيت عليه بالبداية، الادوية الموجودة حاليا كحبوب هاي ما توقف، بس تساعد الاعراض بالبداية. بس الأدوية الجديدة اللي يشتغل عليها حاليا وصار كلام أنه ممكن بالمستقبل تكون موجودة، نعم هي الأدوية البيولوجية اللي حكينا عليها.
0: حلو.
3: ده يشتغلون عليها بموضوع الزهايمر، وذكرت بالكونفرنس الجديد اللي حضرناه أنه ممكن عن قريب راح تكون متوفرة.
0: إذن ثورة دوائية جديدة
3: تساعد أنه تخفف أو تبطئ مرض الزهايمر، هاي الأدوية الجديدة اللي بعتها. وأكو دواء صار مقر قبل سنتين أو ثلاثة، بس النتائج مو كلش قوية بصراحة.
0: أها حلو.
3: إذا نوقف بالنسبة توقف الزهايمر خلاص.
0: زين. بالنسبة للأخت خالد سألت على
3: إنه صداع يصير من تعرض للشمس. يعني هو عادة إذا صار تعرض تغيير بالحرارة البرودة أو الحرارة الزايدة الشمس وصار صداع وصار ده يتكرر ويتكرر بغير ظروف مثلا قلة النوم أو الجوع أو الاسترس، وإذا كان صداع قوي يصاحب العبان نفس أو واحد يقوم ما يتحمل الضوء والشمس، هذه تمشي ويا شقيقة أكثر شيء خاصة إذا تكررت. بس إذا كانت مرة أو مرتين مجرد بالشمس
0: ممكن ضربة الشمس
3: نعتبرها جزء من ضربة الشمس. بالنسبة للضغط أنه يرتفع، هو أنا أنصح مرضاي أنه لا يقيسوا ضغطهم من عندهم صداع.
0: يعني تعتبر هذه حالة من حالات الطوارئ، فما يصير ياخذ ضغطه.
3: يعني أنت من ألم من عندك ألم ما مرتاح، هذا جسم رد فعل الجسم راح يصعد الضغط. نقيس الضغط من أنت مرتاح، تعيد الصبح تقعد الصبح أنت بعد مسامع أخبار وتليفونات ومشاكل الحياة، فتقيس ضغطك هذا دقيق، تقيس من أنت مرتاح وما تعبان ولا عندك صداع ولا تشكي، هذا ينطيك الرقم الأساسي. ملاحظة الضغط مرض صامت، هو نسميه القاتل الصامت سايلنت كيلر، صح؟ فعادة بالعادة ما يسبب صداع، فلا ننتظر انه اكو صداع لعد احنا الضغط، دائما نلوم الضغط،
0: ندبها براس الضغط،
3: ندبها براس الضغط. هاي مشكلتين، اولا ما راح نشخص السبب الرئيسي للصداع، وثانيا راح نهمل انه نقيس الضغط من احنا ما عندنا صداع، راح ما نشخص الضغطها.
0: صحيح، احنا اغلب الوقت ما يجي ببالنا انه نقيس الضغط الا لما واحد يصير عنده الم بالراس، هو يقول لك انا لا من انا ياذيني من اللي قدام، فاذا شنو هذا ارتفاع بالضغط، ومن ياذيني من ورا شنو اذا انخفاض بالضغط، زين اذا اذاك بالنص، انا حيره هذه.
3: لا لا، هذه اتمنى انه هاي المعتقدات هي فرصه انه من خلال برنامجك هنا نركز على هاي النقطه، إنه ضغط مرض صامت، لازم الواحد من عبر 40 أو 45 كل 6 أشهر مرة وأنت مرتاح قيس ضغطك، عملية سهلة ما مكلفة. لا تنتظر يصير صداع حتى نقيس الصداع، يعني ماني قلت 95% من حالات الصداع سببها الصداع الأولي اللي هي صداع توتري، صداع شقيق، صداع عنقودي، ما له علاقة بالضغط، ما مذكور.
0: نعم.
3: إنه تعال شوف سوي بحث على الأسباب العلمية للصداع، ما مذكور الضغط، مذكور بحالات نادرة من يصير صعود فجائي للضغط،
0: وهذا أنت صدمة حالة نفسية قوية
3: أو عند ضغط، يعني
0: أو عند ضغط
3: صعد. أغلب الحالات يجون عندنا الضغط مفول 20-25 وما يحس بشي، تقول له عندك ضغط، يقول دكتور لا أنا ما أحس بشي، يعني راسي ما يوجعني. هو مرض صامت فما يسبب له صداع، حتى ما يقتنع انه عنده ضغط
0: 20 الصوند متل دكتور الطق.
3: هو مرات يصير نزل.
0: ناخذ اتصال هاتفي وبعدين نرجع نكمل تباعا نجاوب على الاسئله. نقول الو، صباح الخير.
4: صباح الخير دكتور، شلونك؟
0: يا اهلا وسهلا، صباح النور. يمكن الاخت وفاء.
4: نعم نعم دكتور،
0: اهلا وسهلا، تفضلي عزيزتي، تفضلي.
4: هلا بك دكتور. بالنسبه للشقيقه، يعني هل الوجع النصفي بالغاز إذا صار هذا معناته شقيقة؟
0: يعني ممكن تطين بعد مواصفات على الحالة اللي عندك، يعني في نصف الرأس ولا في نصف الوجه؟
4: يعني هكذا نصف الوجه هكذا الشكل، الغاز مرات وطرف واحد من العين، يعني الشكل
3: يضرب يعني للرأس كله، خلف الرأس يصير ويا ألم؟
4: لا لا لا،
3: العين يصير معها ألم؟
4: العين يعني شيء قليل،
3: كل ايش قاعد يبقى من يجي الصداع ايش قاعد يطول؟
4: يعني شيء بسيط ويروح الشكل يعني افوكو هاكد عندي هاكد كنت علمته هاي هاكد يم الحجب افوكو هاكد شوية
3: كل ايش قاعد يتكرر كم مرة بالشهر
4: يعني مرة او مرتين مرات
0: بالشهر لو بالسنة كلها
4: لا يعني هاكد من شوية اكون كل انفعلته الشكل السؤال لها الحالة فأقوم هاكد أفركة من يم الحاجب أفركة هاكد مرة طلعته بالإنترنت يعني أشوف شوية كما أرتاح
0: تمام
4: هل هي هاي شقيقة دكتور؟
0: تمام هسا نجاوبك على سؤالك من خلال الراديو شكرا
4: أعراض يعني من إيش تصير الشقيقة
0: ايه هسه نقول هسه نشرحها كلها عزيز اهلا وسهلا
4: شكرا دكتور شكرا الله يحفظك شكرا
0: ايه نعم دكتور يمكن اكو قبلها سؤال اخر
3: الصداع طفله اسمها 10 سنوات
0: نعم الاخت مروه قالت بنتي عمرها 10 سنوات يصير عندها صداع نعم
3: نوبات الصداع طبعا اذا تكررت ونرجع نقول يعني احنا هو أكثر صداع شائع خلينا نقول بالمجتمع هو صداع التوتري. بس الصداع التوتري عادة ما يخلي يعني لأن هو خفيف وما يأثر على الحياة فالمريض ما يشكي عادة وما راح يراجع طبيب وما راح يعبره بشكل طبيعي يعني يأخذ الأمور الطبيعية فيمشي وعادة ما يراجع لأن ما يأثر على حياته بالعادة.
0: هو بس حتى الصداع التوتري هو اسمه من سببه لأنه واحد متوتر
3: تنشن تايب هيدك يعني أيه. ناتج من نتيجة التنشن والتوتر وضغوطات الحياة اللي
0: فيصير عندنا صداع
3: فيصير تمام. ضغط على تحس يحس المريض أنه بشكل باند أو بريشر أو ضغط على دائر مدائر الدماغ وما عنده يعني أعراض بقية أعراض اللي تصاحب الشقيقة هي عادة الشقيقة اللي ضوج الواحد واللي هي أكثر مرض أنه يراجعون به المرضى بسبب الصداع
0: لأن هي تحسها فد كومبينيشن تحسها فد خلطة
3: مو بس صداع أولا ثانيا الصداع مع الشقيقة يكون صداع قوي عادة يأثر على المريض بحيث ما يقدر يعيش حياته طبيعية يأثر على مزاجه يأثر على شغله ما يقدر يقوم بواجب اليومي والعمل
0: زين دكتور أعراضه بشكل عام هو مو بس مجرد ألم ولا هو أكو مثلا
3: هو يعني ألم زائدا بلس يعني الألم هو عادة يطول من 4 ساعات لحتى 3 أيام بالعادة الأفرج نعم وعادة يصير بصفحة واحدة بس ممكن بصفحتين يعني حتى نكون دقيقين لأن مرضى قسم من يصير عندهم صداع بصفحتين يقول دكتور أنا ما عندي شقيقة لأن مو صفحة واحدة شقيقة ممكن صفحتين 40% 60% يصيرون بصفحتين بس 40% يصيرون بالجهتين يعني.
0: أوكي
3: الألم قوي زائدا أنه المريض يصير عنده أنه مزاجه
0: نيرفس
3: ما يتحمل أي شيء بشكل أي حكي بسيط تحسه يتنرفز وينفعل يضوج من الضوء العالي من الصوت العالي يصير عنده لعبة نفس يجوز يتقيأ طبعا بالإضافة لأنه يكتئب وما له خلق وكل هاي الألم بالرقبة يصير عنده طبعا مو بس بالرأس وهذا هم مرات يخلي التشخيص انه يروح بغير اتجاه
0: واسبابه شنو هذا
3: الشقيقة 80% وراثة
0: اكثر من البقية هي
3: 80% وراثة اذا اغلب الحالات يجون بس مثلا اذا الطفل مثل هيجي نسأل الوالد او الوالدة يقولون ما عندنا نسألهم اكيد ما تاخذون مسكنات بين فتره وفتره باراستول شيء دكتور اخذ بين فتره وفتره من يصير عندي صداع مثل بقيه الناس وهذا الصداع اللي مثل بقيه الناس هو الشقيقه اللي يصير من واحد ما ينام من واحد يتعب ينغث حراره يعني بروده زايده
0: يعني قصدك انه قد ما متعايشين مع الصداع ما قمنا نحس انه هذا هو لايف افكت مأثر على حياتنا قمنا نقول عادي فنبلع له باراسيتولا ونكمل وترجع. حياتنا بس الطفل ما يعرف انه عادي فلهذا يشتكي
3: هو بالمناسبة عالميا الشقيقة 70% من حالات الشقيقة اما ما مشخصة او ما متعالجة بشكل دقيق او متعالجة والمريض متوقف حاليا العلاج فيعني ما نستغرب اذا اكو يعني حالات ما مشخصة او متابعة
0: اذا الشقيقة هي مرض مزمن
3: مرض مزمن أكيد
0: أوكي. هل ممكن بعد علاجه أنه يرجع مرة أخرى؟
3: سؤال جيد، ودائما المريض يسأل دكتور أكو علاج للشقيقة. يجي مريض بالأسبوع مرتين ثلاثة صداع، كل يومية يطول يوم يومين، يعني بقى نص أكثر من 15 يوم بالشهر عنده صداع، هاي شقيقة مزمنة. إحنا أقول له إحنا راح نعالج، هدفنا إنه نخلي ما نقدر نقول، أقول لك إنه بحياتك ما راح يصير عندك صداع، راح يصير بس ما راح يصير إنه ما يصير يوميا إنه
0: هاي الشدة،
3: فنعالج نخفف النوبات بالعلاج، راح يصير إنه مرة مرتين بالشهر كل شهرين مرة صداع، يأخذ له حباية باراستول ويرتاح ويرجع الشغلة، هذه أمور طبيعية. بس ما يصير إنه نخلي المريض إنه يكون أكثر من 10 أيام بالشهر عنده صداع، لازم يتعالج.
0: هل هي تسمى الصداع النصفي لأنها تأخذ بالضبط نصف حجم الرأس بالألم، ولا صح. هي ممكن أن يكون يعني أجزاء معينة، يعني لا هي يمين ولا هي يسار بس تحس أنه شال نصف معين؟
3: هي عادة تبلش نصف نصفي
0: نصف.
3: عادة بالنصف إما تبلش من دائر مدار العين وتزيد وتروح للخلف، أو تبلش من الخلف يعني من فروة الرأس أو من الرقبة وبعدين تصعد تجي نصف، بس بعد كم ساعة راح تتحول على أكثر، راح تصير بالصفحتين، فلذلك تسمى الصداع النصفي يعني.
0: زين، ليش يسموها الشقيقة؟
3: مش شقيقة، ما أعرف يعني، هو بصراحة اسم مو معبر بالعربي. بالإنجليزية هي مايغرين.
0: مايغرين معروف، معروف. صداع النصفي. نعم. بس بالعربي يقول لك شقيقة، ما يمكن لأنه لازقة بالمريض طول فترة،
3: مثل
0: شقيقته
3: أو
0: يعني.
3: هي جاية من الشق، أتصور أنه الشق النصفي، أنه يصير صداع نصفي فيسموه الشقي، صداع الشقيقة، فهي مشتقة من هذا الشق.
0: إذن هو شق وليست شقيقة، يعني هو إذا نرجع
3: بالأساس هي الشق،
0: لأن مرة أنا كنت مريض فكان جاني، كان يقول لي دكتور أنا دائما عندي سن العقل ويأذيني ويأذي ويصعد، وتعرف أنت من يبدي يوصف لك بإيده من الفتش على الأذني وبعدين راسي، فأنا دارد استبعد الأسباب الأخرى. فقلت لزين كلش قد يجيك هذا؟ قال لي يعني كل 15 يوم، كل 7 أيام، مر مشط مرات كل 10 أيام يجيني، خصوصا لما أكون بالحر. مرات تعرف شنو دكتور؟ ما أشرب قهوة. أنا بدأ بالي يروح، طلعت من طب الأسنان، بدأ بالي يروح على أسباب الصداع. أنت أنا يعني أكثر ده تطيني شو اسمه. فجد أسأله، قلت له أنت عندك شقيقة؟ كان يقول إيه عندي. قلت له كلش قد تجيك؟ قال لي لا، اليوم بالبيت ما جت وياي. أنا افتهمت وقال سألت عن شقيقة، عبالة شقيقته أخته ما افتهم علي. فهي واحدة من الطرف اللي إنه واحد لازم يكون الصداع النصفي، يعني كان لازم أقول
3: أي عندك صداع في الاسم شوية غريب بالعربية، وصار يعني شائع صعب يتغير.
0: قلت عندك شقيقة؟ قال لا اليوم. المهم الأخت وفاء سألتني قالت على الشقيقة، هي دا تخاف ليكون هي عندها شقيقة، تقول يجيني يعني بشهر مرتين ومو كلش قوي بس دا يبدي عندها،
3: يعني ما عرفنا عمرها، بس هو عادة
0: الشقيقة. وفاء أنا أعرف عمرها يعني من المتصلات الدائمة، يعني تقريبا بين 50 و60.
3: هي شقيقة تبدي بعمر أبكر، تبدي يعني طبعا ممكن بالأطفال، بالمناسبة يمكن مروة سألتنا على طفلها ممكن تكون شقيقة، خل احتمال، بس يراد لها شوية متابعة وتقييم أكثر والتاريخ المرضي مع الفحص حتى نتأكد يعني. بالنسبة لسد وفاء أعراضها مو ما تمشي هواية بالشقيقة، ممكن أفضل أكثر أنه صداع توتري، خاصة تقول من ميت ما يبقى هواية، بس سوي له مساج يروح دقائق. إحنا نوبة الشقيقة حتى نقول شقيقة لازم تطول على الأقل 4 ساعات، بين 4 ساعات لحد نسى، فهي ظاهر ما مدى تبقى بهالفترة، وما عدها الأعراض المصاحبة للشقيقة كبقية المشاكل اللي سألناها
0: كأعراض مستمرة. زين، بالنسبة للأنواع خلينا نقول الصداع الأخرى، قلنا التوتر عرفنا من التوتر يصير، والشقيقة قلنا هو وراثي، أكو نوع آخر من الصداع اسمه الصداع العمودي.
3: إيه، هاي ثلاثة أكثر أنواع خلينا نقول الصداع الأولي شيوعا، صداع التوتري بالدرجة الأولى، صداع الشقيقة أو الصداع النصفي المايغرين ثاني، عندنا الصداع العنقودي. الصداع العنقودي يمكن أقل، بس هو يصير عادة بالرجال أكثر من النساء. طبعا الشقيقة بالنساء أكثر من الرجال. صداع التوتري أيضا بالنساء أكثر من الرجال، بس العنقودي بالعكس. يصير ألم يأخذ له من 15 دقيقة لحد 3 ساعات. يصير ألم قوي دائر مدائر العين. فقط دائر مدائر العين. ألم قوي بحيث المريض يوصفه أنه يقول دكتور ده أحس أنه سكين ده تدخل بعيني بسبب قوة الألم. وعادة المريض ما يتحمل رأسا يجي أو يروح الطوارئ أو يجي الطبيب أنه يستشير يريد علاج، لأن الألم قوي. والألم يصير عادة بتوقيت معين. مثلا أكو مرضى يقول دكتور أنا ساعة 2 بالليل عبالك الارم مال توقيت ساعة يدق ويقعدني من النوم ألم قوي.
0: زين شنو أسباب هذا المرض؟
3: ما معروف سبب صداع. هو جزء طبعا واحد من الأسباب، خلينا نقول الأمراض الأولية، الصداع الأولي. توقع أنه أكو جزء من الدماغ نسميه الهايبوثالامس هي إلها تلعب دور بي، ولذلك لأن الهايبوثالامس إلها علاقة بالساعة البيولوجية.
0: الهايبوثالامس لعب بينا طوبة
3: يا مشاكل. لأن هي الساعة البيولوجية أيضا مرتبطة بالهايبوثالامس، فيتوقع أنه تكون هاي لأن تصير توقيتات معينة يصير الصداع.
0: دكتور هذا ما طلع عودة الهايبوثالامس برمجون يا من جديد يترجعوا هو أيضا يلعب.
3: هو أكو عليه موضوع التحفيز والعلاج الهايبوثالامس عليه بدأ. مثل ما تقول كلام كثير، وممكن بالمستقبل أنه واحدة من العلاجات الصداع العنقودي يكون الشغل على الهايبوثالامس.
0: خير خير ممتاز. زين أكو شغلة، الصداع عمين موجود، هو يمكن مو بانتشار البقية، بس الصداع مال الكحول مثلا واحد زيد بالكحول.
3: هو شوف هسه بما أننا نحكي على العنقودي، واحدة من الأسباب اللي تزيد الصداع العنقودي هي الكحول. واحدة من الأسباب اللي تجيب اللي هي تريجر للماغرين للشقيقة أنه تجيب نوبة الصداع هي الكحول. فهو الكحول بحد ذاته ماكو صداع نقول بسبب الكحول، هو أكو صداع أولي الكحول يحفزه يخلي يظهر مثل صداع العنقودي مثل الشقيقة. أغلب الحالات هي الشقيقة، وممكن طبعا الصداع العنقودي هم. فإذا المريض قال أشرب ويصير صداع بس دائر مدار عيني وعيونه تحمر وتدمع وينسى تخشمة، هذا عنقودي. إذا قال هذا يطول مكسيمم 3 ساعات وراه يروح حتى لو ما أخذ أي مسكن المريض طبعا. إذا قال أخذ أشرب بيك أو بيكين ويصير عندي صداع ويطول لي 3 من 5 ساعات إلى ثاني يوم أظل، أو من أنام وأقعد يلا أرتاح يصير ويا لعبان نفس وأضوج من الضوء العالي والصوت العالي، لا هذا على أكثر شقيقة.
0: الشقيقة. زين إحنا في مجال اختصاص طب الأسنان، مثل ما قلت أكو بعض المرضى يجيك مثلا هو مثلا عنده سن مثلا سن عقل أو سن متسوس أو سن مسوي لحشوة جذر، كثرة الألم تكرار الألم اللي صار عنده من وراء هذا السن، أو عنده سن عقل بعد ما طالع هو يخاف يسوي العملية طلع، فده يتحمل ألم. آخر شيء يبدي يصير عنده صداع، هل هذا مرتبط لحد الآن بسن العقل اللي عنده؟ يعني وراء ما نشيل السن مالته يرتاح هو المكان مالته راح يبقى عنده هذا الصداع؟ لو لا دخل في مرحلة الصداع المزمن.
3: هاي سنسيتايزيشن نسميها، أنه تحفيز تنطي تعرف هذا هي الدماغ راح يستقبل بشكل مستمر هاي الإعازات
0: محفزات.
3: فالمحفزات فراح يصير تغيير، تصير نقطة بالدماغ أنه تكون متهيجة بشكل مستمر وتسبب هذا الألم. إذا صار فترة طويلة أشهر وربما سنوات ممكن تبقى، إذا حلحكت عليه بالبداية تصور راح يطيب ترجع لأمور طبيعية.
0: ترجع لأمور طبيعية. زين جماعة الكافيين عشاق الكافيين يقول لك أنا إذا ما أشرب قهوتي أنا ما كش
3: هذا موضوع واسع الكافيين.
0: صار ترند دكتور هسه أي واحد تلزمه تقول له ليش ما سويت كذا، يقول لك والله ما شارب قهوتي. زين ثاني شو اسوي؟ نزلها
3: زين احنا شربنا قهوه الصبح قبل. اكو صداع اسمه صداع الكافيين، كافيين اندوست هيدك
0: مثبت،
3: هذا اكيد موجود. بس هم نرجع احنا دائما نروح للأساس، أسباب الأساسية للصداع هي شنو؟ الكافيين مو سبب رئيسي بس ممكن يسبب صداع، بس الكافيين تعرف هو مسكن
0: اي ومنبه
3: ومنبه أي. يعني احنا عندنا أدوية مثلا الكافيين ويا الباراستو، الكافيين ويا الأسبرين موجودة بالصيدلية، من عندك صداع تاخذه
0: صح؟ طبعا أي.
3: فهو الكافيين انت من خاصة اللي عندهم شقيقة واللي عندهم صداع توتري من ياخذون الكافيين هو مسكن راح يخفف الصداع فياخذوا يروحون للشغل مرتاح ويحفز طبعا يحفز الدماغ.
0: هو يمكن يعني من يقول لك الصداع الكافيين يمكن القصد مو هو اللي سوى، لا نقصه هو اللي سبب،
3: اكو
0: يعني
3: شغلتين
0: ادمانهم على الكافيين إذا ما أخذوا بنفس الوقت أتوقع هو هذا اللي يسبب
3: هو من إلى جانبين. إذا ما أخذ الكافيين الصبح هو أولا ما أخذ المسكن ماله، ثانيا على أكثر هو ما راح يأخذ البريكفاست الفطور
0: صح.
3: فإحنا عندنا محفزين، إذا هو مثلا عنده شقيقة ما فطر وراح للشغل أكيد هاي التريجر راح يصير عنده صداع
0: أكيد
3: لأن هو ما أخذ البريكفاست وما أخذ القهوة مالته. إذا أخذ القهوة مالته هو أخذ مسكن وأخذ الفطور فما رح يصير على كثير زين. بس أكو شيء أنه المسكن حتى هسه رح نجي على الكافيين، بس إذا المسكن أخذ المريض اللي عنده صداع أولي مثل الصداع التوتري والشقيقة والعقودي إذا كثر من الصداع بالزايد هو الصداع الحب راح يزيد الصداع. الكافيين هم نفس الشيء، إذا كثرنا من عنده الكافيين راح يسبب عندنا صداع خاصة بالمرضى اللي عندهم شقيقة أو صداع أولي الأخ.
0: يعني عنقودي ممكن أو
3: عادة الأغلبية هم صداع شقيقة لأنه يتكرر أكثر. يصير نسميهم صداع شقيقة متحول أو صداع يومي بكثرة استخدام الكافيين. احنا ننصح المرضى انه يومية فنجان قهوة عادي اللي عندهم شقيقة، ثلاث سكوبات شاي باليوم عادي بس مو اكثر.
0: يعني
3: اكثر من هذا ممكن يسبب الصداع يزيد الصداع.
0: تمام، ناخذ اتصال هاتفي ونقول الو صباح الخير.
5: صباح النور
0: شلونك
5: دكتور سامر؟
0: يا اهلا وسهلا، هلا مرحبا، من وياي؟
5: يا
0: اهلا يا اهلا وسهلا ام زيد، تفضلي عزيزي.
5: يا هلا بك، نرحب بالضيف الدكتور.
3: اهلا وسهلا.
5: بس عندي يعني استفسار. دكتور انا بالنسبه لي يعني انا ما احس برعشه براسي، بس اللي مقابلي يحس، بس مثلا ايدي ملاح مشوي مريحه كلته، بس مرات يقوي نحس راسك شويه بينه هزه.
0: اشنو هزه؟ يعني اشون يعني ما تحسين؟ يعني وانت قاعده مثلا تحكين معاهم يهتز؟
5: ايه مثلا انا كي احكي معاهم هي بيحسون بي، بس يقوي اشعكت زين راسك اقل، ما احس شيء يعني، ما عندي هذا الشيء. يقوي لا انت ما تعرفين، بس نحن مقابلك كم يعني ما في الوقت يصير فترات الشكل يعني.
0: ايه وشنو بعد عندك اعراض؟ يعني عندك شيء ما عدا هذا؟
5: لا
0: ضغط سكري؟
5: ضغط بس.
0: تفضل.
3: اكو رشفة بايدك ام زيد؟
5: لا
3: ما اكو رشفة بايد.
0: العمر ايش قد؟
3: ما تاخذين اي دواء انت؟ ما عندك اي دواء تاخذين؟
5: تقريبا 64 سنة عمري.
3: ما تاخذين اي دواء؟
5: بس ما الضغط احد.
3: تمام،
0: شكرا جزيلا لاتصالك. استمعين للإجابة من خلال راديو، إن شاء الله صحة وعافية، ربي يحفظك عزيز، شكرا جزيلا،
5: مع السلامة.
0: يا أبوي تفضل عندي دكتور. موضوع مهم، يقول لك أنا ما أحس إنه رأسي يهتز، بس أكو ناس دي
3: هذا يعني أكو مرض اسمه essential tremor، يعني رجفان أساسي تصير عنده رشفة المريض، وقت تكون رشفة الخفيفة فهو ما يحس بس المقابل يحس. بس أغلب الحالات هي تصير باليدين، ولذلك سألتها. بس على أكثر هو مو مرض خطير يعني.
0: يعني مو مثل الباركنسون وجماعته.
3: لا عادة أي مو مثل الباركنسون. لأن بس الرجفة.
0: ترى
3: وخاصة إذا.
0: فرة خفيفة.
3: بالكبار بالعمر عادة يعني هو يتطور بس يتطور بطيء فما راح يسبب مشكلة.
0: زين هذه يعني هي بسبب يعني خلينا نقول أعراض.
3: هذه وراثة.
0: آثار جانبية للأدوية ما الضغط. لو هي وراثة.
3: لا هي وراثة إسنشال تريمر وراثة ولو هي المفروض تشيك يعني ما طلعتها ضغط يفضل أنه تشيك
0: أي يعني مثلا ممكن تكون دليل على فشي خطير لو واحد ما يخاف
3: هي على أكثر هو إسنشال تريمر يعني مبدئيا يعني من الوصف من الوصف بس يعني تعرف
0: بس قصدي هو بس هل قد ممكن يعني ما ممكن أنه يكون مؤشر لشي مثلا
3: مرات
0: لا سامح الله مثلا
3: خلل بالمخايخ ممكن يسبب هذا الرجف
0: شوف وين وصلنا منه
3: باركنسون ممكن يسبب رجفة بس الباركنسون عادة بالإيد يبدأ يعني بالحالات العادية
0: وبعدين الجسم كله يشتغل هزاز
3: صفحة واحدة بالإيد بعدين رجل بعد سنة سنتين الصفحة الثانية وبعدين
0: فديهم نسعين حلقة على الباركنسون كلش طويلة لأنه دا أشوف حالات دا تجيني حالات يعني مو شو اسمه أنا أسنان بس هواية مرضى عندي فبعدين نقعد حلقة نفصل هذا الموضوع
3: بحكم أنه العمر الحياة الناس هو مرض الكبار بالعمر فكل ما يزيد العمر احتمالات الباركنسون والزهايمر تزيد
0: تمام زين بما انه الدنيا صيف والاجواء حلوه ولطيفه والشمس ده تضرب بينا ضرب مو طبيعي واحد من يمشي يحس راسه قام يغلي من الحر هل الحراره ممكن ان تزيد الصداع عندنا
3: يمكن تطرقنا بشكل بسيط لهذا الموضوع الحراره ممكن تسبب صداع بسبب الحراره الزائده طبعا القوية إذا واحد ما عنده أي أمراض أو أي أو نوع صداع وبالجهة المقابلة أنه اللي عنده مثلا شقيقة الشمس تغيير بالحرارة ممكن تحفز له فقلنا شقيقة هي شائعة فممكن اللي يتعرضون عندهم شقيقة ويتعرضون للصداع هو الشمس أو الحرارة الزايدة تسبب لهم صداع نفس الشيء البارد طبعا
0: نفس الشيء البرد طبعا الجيوب الأنفية ومشاكل الأخرى نقدر نقول هي من المهيجات
3: رأيي من خبرتي
0: التطين اللي أنت تشوفه
3: الجيوب
0: نجام الأحد
3: الجيوب ما تسبب الصداع ما تسبب الصداع أخذها من عندي
0: لعد هذا يا اللي تشوفه مصوته الأقوام
3: مسوي له
0: غمض عيونه ويقول إيش بيك يقول لك راسي ده يفتر لأن عندي جيوب
3: لا تسبب دوران ولا تسبب صداع تسبب ممكن ألم أو ثقل بالوجه
0: بالوجه
3: فقط
0: مكان الجيوب
3: بالضبط
0: ايه.
3: مع انسداد بالأنف مع مشاكل بالتنفس بس ما تسبب صداع قوي وهذا وإحنا يوميا أشوف مرضى مسوين عمليات جيوب أكثر من مرة ايه. عندي مريض ذاك اليوم 5 مرات مسوي عملية جيوب ايه. هو عنده شقيقة طبعا
0: بس
3: فالمشكلة بالشقيقة دائما الجيوب ما تسبب صداع قوي تسبب ألم أو ديسكمفورت أو عدم راحة
0: أنا راح أحكيها فد مرة خالي قام أدى المحرك مال برازيلي فراح ودها للفيتر فقال له نزل المحرك بدل جفت المحرك مش أبيه قام المحرك رجع للفيتر راح اجى جاي من الفيتر 4-5 مرات جفت المحرك فدي يقول لوالدي الله يرحمه دي يقول المشكله المحرك كل ما دا جفته يعطل من جديد فابوي يسأله قال له تروح لنفس الفيتر قال له إيه. قال له انت ما تلاحظ انه المحرك مالك ما دا يحب الفيتر البسمار هو مو انه المحرك بالفيتر المشكله انت 5 مرات ما حسيت انه المشكله مو بال
3: هو ممكن شوف ممكن عنده جيوب
0: اي 5 مرات
3: بس ما تسبب ما له علاقه بالصداع
0: اي
3: بالمناسبه عندنا مرضى شقيقه مسوين عمليات فقرات
0: اي هسه تعالي هسه هاي
3: اكو مرضى شقيقه مسوي له مراره لان يتقيأ هوايه ويسبب عنده الأعباء النفس
0: هاي تعالي عليها هاي مال الفقرات هذه كلش
3: هاني ليش
0: اكو
3: ركزت
0: هو اكو هسه احنا وصلنا خليناها الزبده بالاخير اكو صداع يجي من الفقرات اكو لو ماكو
3: هو اكو سمي سيرفايكوجينيك هيديك مكتوبه بالكتب بس إذا هم تريد رأيي ومخبرتي الشخصية أنه أغلب الحالات هي الصداع الرأس يضرب على العنق مو بالعكس. والسبب بسيط تشريحيا، السبب بسيط، الأعصاب اللي تطلع من الفقرات ما تصعد للرأس، وين تجي؟ تنزل للإيدين للظهر. فإذا واحد عنده خلل بالرقبة بالفقرات ايش راح يصير عنده؟
0: ينزل جوه،
3: ينزل، يصير ألم خدر بالإيدين.
0: تصدق هسه تحكيها، انا اذا شفت تشريح الدماغ دا اشوف فعلا هاي الصوندات شو اسمه مال الاعصاب نازله، هي
3: تنزل ما تصعد بالعكس، بس من الدماغ كل شيء يطلع من الدماغ ينزل. فالالم الصداع التوتري ممكن يسبب الم وتشنج بالرقبه وبالخلف الراس. صداع الشقيقه كلش شائع، كلش. هذول اللي يقول لك دكتور دائما اريد واحد يفرك لي ظهري ورقبتي وكتافي، هاي اغلبهم شقيقه وقسم من عندهم صداع توتري. فالألم هو واحد من الصداع الأساسية، هي اللي نسميه لها ريفيرال بين، يعني ألم مو المكان الرئيسي، تحسه بغير أماكن مقارب.
0: هسه هما ريفيرال بين، أنا شو راح أترجمها؟ أنا افتهمت بس هي شو راح أترجمها؟ هو الألم المتأثر من مكان ألم آخر، أو يعني الألم المشار إليه.
3: أنت عندك مكان ألم بمكان، هو الخلل مو ذاك المكان، مكان الأخ.
0: أي فهذا المكان دا يأشر على،
3: دا يأشر عليه، دا ينطي الألم ذاك المكان.
0: بس هو مو من عنده سبب،
3: مو الخلل هناك، يعني ألم بالرقبة، الخلل مو بالرقبة، الخلل بالرأس.
0: مع العلم تجي واحد يقول له لا، يقول لك رأسي ما بيش.
3: المشكلة وين؟ نعتمد مثلا أكو أمراض ما تشخص بالأشعة، يسوي لك رنين بالدماغ يقول طبيعي ما بيش، يسوي لك رنين للرقبة يصير أكو فد ديسك بسيط اللي كل واحد ممكن عنده. ساني وانت إذا نسوي رنين يجوز يطلع فد ديسك
0: شوية
3: فيقول هذا خلاص لقينا العلة، بس هو ما له علاقة، يسوي عملية ويرجع بعد شهر نفس الألم نفس الألم.
0: إذا أنت اعتمادك بالتشخيص أساسا على التاريخ الطبي وكثرة الأسئلة والمتابعة
3: بالصداع لازم. لأن ما قلنا إحنا الصداع أولي وصداع ثاني، بالصداع الأولي اي تحليل راح تزي يطلع طبيعي، اي اشعه راح تطلع طبيعي. فشنو تعتمد على الفحص السريري والتاريخ المرضي.
0: زين، اكو بعض الاشخاص يقول لك كان يصير عندي صداع صوت النظاره مات.
3: شوف هم نرجع نقول ما تسبب صداع بس ممكن تزيد. نعم، اذا واحد ما
0: ضرب لي كل الاشاعات دكتور، ضرب لي كل الاشاعات.
3: اذا واحد عنده صداع قوي وده يضوج
0: مو صوت النظاره،
3: صوت المناظر، يدور على السبب.
0: السبب اكو سبب اخر.
3: ممكن النظارة، قصر النظر، بعد النظر، استجماتيزم يأثر أنه يزيد الصداع، بس مو سبب.
0: ما هو السبب؟
3: ممكن يسبب عدم راحة بهاي المنطقة وثقل، بس مو صداع قوي. إذا صداع قوي يجي بشكل دوري، لا هذا مو
0: صداع. زين دكتور اسمح لنا شوية ندخل أيضا في مساحتك الشخصية من جديد لمرة أخرى، اسمح لي. نعم. أمون عليك؟
3: تفضل.
0: زين، ورا هاي الدوخة كلها، بس احنا بس حكينا بالموضوع، انا حسيت بدوخ. انت الله يساعدك دا تعالجها، انت شلون تعالج نفسك من هذا الصداع، من هاي كميه الاسباب والتشخيص والاستنتاجات؟ انت شلون تنطي نفسك ريفرش انت كانت دا تعالج هاي الحاله؟ يعني انت شلون تسوي سيلف مديتيشن؟ نريد نبوق هاي منك.
3: انا من اتعب بنهايه الاسبوع اروح ساعتين للشقلاوة اخذ لي فات فريش،
0: اللي هذا بتجينا بالبرنامج
3: وانت تريدني الجمعه اجيك. لا لا تدلل. يعني هو نمط الحياه، واحد يخلي انه ينام مرتاح فت 7-8 ساعات بالليل،
0: تاخذ استراحه بين المرضى اذا تحس انه لا، انه خلاص انا لو ودت على دماغي استراح.
3: المشكله تعرف احنا من أكلات بالعيادة أو بالمستشفيات، صعب أنه نحاول طبعا مرات أنه
0: صعب أنه تفهمهم أنه أنا أيضا أحتاج أنه أريح.
3: مرات فت قهوة فت شاي دقائق بين المرضى، نحاول فت بريك قصير، بس تعرف المريض دائما الكل مستعجل ما شاء الله
0: ما تدري
3: فيريدون دائما يخلصون بسرعة، فنحاول أنه مشي الأمور من أكو مرضى نعطيهم
0: أفضل المأكولات والفواكه لراحة الدماغ وطب الأعصاب حتى نقلل من توتره. يعني فواكه شنو؟ أكل شنو؟
3: الشغلات اللي بيها مغنيسيوم تفيد، مثلًا الموز.
0: موز.
3: المغنيسيوم يريح الأعصاب ويريح حتى كسبلمنت واحد يقدر ياخذه.
0: المغنيسيوم بي انواع هوايه
3: ساكسينيت
0: جرعه معينه اكو ولا
3: عاده من 200 الى 300 ملي جرام
0: ديلي يوميا
3: تقدر تاخذه بالليل
0: لمده
3: شهر يعني شهر شهرين توقف بعدين تعيد إنه... بس هو راح تحس بفرق انه يسوي لك ريلاكس يخفف التوتر خليك تنام مرتاح اكثر
0: حلو
3: فهو مو مو مو مضر مو مؤذي طبعا هو موجود اصلا همين بالشرزات المغنيسيوم الجوس اللوز
0: حلو
3: الخضراوات بشكل عام مفيده الفواكه مفيده الشاي الاخضر يساعد انه يرخي
0: شكر لو بدون شكر لو ما
3: احنا ما ننصح دائما بالشكر بس هو الدماغ من تتعب وانت تجوع ايضا لازم تاكل لفت شيء
0: شويه شغلات
3: خفيفه حتى لان الدماغ يحتاج المشكلة الدماغ يحتاج فري جلوكوز يعني بالدم لازم السكر هو من ناكل اكيد المعده والكبد تحلل تاخذ وتحلل وتنطي جلوكوز للدماغ يعني
0: فلهذا انه مطلوب
3: مرات من الجوع تحس انه بعد ما تقدر تركز ما تقدر تشتغل لان الدماغ يحتاج طاقه يحتاج انرجي مثل السياره وبدون بنزين يعني
0: بالضبط.
3: فالجوع والشغل الدماغ صعب
0: دكتورنا العزيز دكتورنا الغالي المخرج بدا يشغل لنا الموسيقى معناها يريد يختم زين احنا
3: طولنا عليه
0: احنا نمون على على المستمعين وعلى الاحباب وصلنا الى الفقره الاخيره اسحب لنا اسم من هاي الاسماء بإيدك الطيبة الكريمة وشوف لنا من الشخص افتح دكتور بلا زحمة شوف لنا من الفاز ويانا بجائزة عيادات ما دكتور مروة من عنكاوة اللي اتصلت بينا وسألت عن حالة بنتها اللي عمرها 10 سنين فازت بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكاوة شارع المنتزة دكتورنا الغالي في ختام حلقتنا لهذا اليوم لا يسعنا إلا أن نشكرك الشكر الجزيل على المعلومات اللي قدمتها لنا وشكرا لسعة صدرك لأنه أنا كل شوية لحيت عليك واتصل بيك كل مرة
3: تدلل
0: بس
3: بس يصير مجال
0: يعني لأنه أحبك كلش وأحب
3: دائما تكون معنا عزيز أخ عزيز
0: وتشرفنا بيك وشكرا جزيلا
3: تسلم شكرا لك
0: أعزائنا المستمعين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزة في أمان الله.

0: بالزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

إيدا قامت إيدا قامت إيدا تقاش ومطرانة دوقخ ولا نسخخ ولا وقرخ ولا كسي هجم يوم أخوني ما تولي جمد بلوني ميسي بخشلة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: Hola, vamos a.
1: Hola.
0: Déjame un poco.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد إيناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوى

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

يا مساء الخير، وإن كنتوا عم تسمعونا عبر الموجة الأجمل والأحلى 97.7 راديو عنكوا ومن مدينة المحبة، المدينة الرائعة مدينة عنكوا. بدنا نقول لكم يسعد مساكم. ومثل ما تعودتوا دايما نهاية أسبوع عم بيكون وعم بيطلع عليكم برنامج استديو 7 لنعرف آخر الأخبار وشو عم بيصير وآخر خلينا نقول الترندات. وما تنسوا أكيد موضوع حلقتنا يلي رح نحكي نحن وياكم فيه، ورح نسمع أجمل الأغاني عبر راديو عنكوا.

طبعا اسمحوا لي وجه كل التحيات لسبونسر البرنامج مطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين بنهاية الحلقة. وطبعا بدي اتشكرهم اكيد إدارة مطعم مارينا, وبدي أقول أيضا كل التحيات المسائية لكل حدا عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك, وبدنا نوجه كل التحيات المسائية لكل حدا عم يكتب لنا تعليقات. أكيد رح نحاول نقرأ كل التعليقات اليوم. خلينا نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا من كورك على 0750-30-0-333 وسيسال على الرقم 0773-80-333. طبعا أنا معكم بالإعداد والتقديم الياس ديراني, وبغرفة الإخراج ريدين عسكر.

0: ترجع لمأخر ما في مشكة عادي بشيل وراءك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عادي بشيل
1: تيابك بيدلوا عالكسة لا بخزينة ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي ما انتبه لا ما بشيل ما تفكر فيي وما تخاف علي وما تتحدى منك قد وروقها شوية
2: يعني الغنية اليوم جاي على موضوع حلقتنا طبعا خليني أذكر ونوه وسبق وحكينا عن يعني الأجواء الرائعة الجميلة جدا وعملنا حلقة خصيصا كمان حول الفعاليات الرائعة يلي عم بتصير ضمن نادي شباب عنكبة الاجتماعي يعني بتعرفوا أجواء كأس العالم ما بتحلى إلا ما يكون في جمعة رفقات والأهل والأصدقاء وخاصة إذا كان في تنافس على يعني فرق مختلفة فما بالكم نادي شباب يلي عم يجمعنا دايما على أجواء رائعة جدا بشاشة عملاقة عم تكون موجودة وفي أركان أكيد للطعام والشراب وكل الأماكن الحلوة وخليني أذكر الحلو كمان بنادي شباب عنكبة الاجتماعي أنه عم بيكون في مكان خاص إذا في عنا أطفال في عنا صغار في لهم مكان خاص أنه ممكن يلعبوا وحتى نحن في عنا خلينا نقول كشباب كبار في عنا أماكن أنه نحن نلعب يعني أجواء رائعة وبالإضافة للجوائز يلي عم تتقدم بالتوقعات المباراة كمان خليني أقول كل الفعاليات هي عم تكون موجودة خلال يعني كأس العالم فعيشوا معنا الأجواء وطبعا بدي أتشكر الأشخاص كمان كانت في عالم عم تتصل فيني وتسألني إذا عم نكون متواجدين يعني أكيد عم نكون موجودين بنادي شباب عنكبة الاجتماعي يلي عم يجمعنا بعنكبة الحبيبة على أكبر شاشة عملاقة

يعني بغض النظر عن النتائج اللي عم نشوفها وعم نتابعها، ولكن بدايما هيك في شيء طابع وطابع خاص عنا، انه برافو لكل الدول العربية اللي قدرت تشارك بكأس العالم ويكون في إلى مقعد. فأكيد يعني دايما نحن عنا طموح انه منقول يا ريت مثلا صار نتيجة أحسن، ولكن خلينا هيك كمان نكون شوي متحيزين لهذا الموضوع، انه بالنهاية في فريق آخر شيء واحد رح يفوز، يعني من كل الفرق هو في فريق واحد، ولكن مثل ما قلت لكم دايما في عنا طموح انه فريقنا هو يحقق نتائج، ودايما في عنا أمل، ولكن دايما في فريق رابح وفريق خاسر. للأسف هي هي الحياة، دايما في شيء الحلو وفي المر، بس المهم انه قدر المنتخب العراقي يشارك بكأس العالم مثله مثل بعض المنتخبات العربية كمان يلي حققت نتائج حلوة.

مساء الخير لكل حدا عم يتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لمحمد المحاسن، تحياتي لك، عم بيقول كل التحيات لكم وعم بيوجه لك تحية ريبين، عم بيقول إذا فينا نسمع أغنية كرمانجي أكيد إن شاء الله بنسمعها. كمان أبو ياسر تحياتي لك، حابب مسي على غاندي وزينب كل التحيات المسائية لك، وأكيد ناطرين سؤال الحلقة. يلا هلا بلكي من لكم سؤال الحلقة وبتشاركوا معنا بحلقتنا لليوم، ولكن خليني أذكركم بأرقام التواصل. أكيد خدمة الواتساب متاحة عبر كورك على 0750-030-333 وآسيا سيل على الرقم 0773-80-333. كرمانجي هرقلي هرقلي منك

يعني شو بتكون أحلى من هيك؟ مارد بالإخراج ريبين بلبي لكم كل طلباتكم. دايما بقول لك مارد الإخراج ريبين عسكر، أنتوا اطلبوا الغنية وأكيد نحن منسمعكم ياها عبر الهواء الأجمل 97.5.

واسمحوا لي وجه تحية مسائية أكيد لمدير نادي شباب عنكاوة الاجتماعي السيد كنار، موجود معنا بالكنترول. بدنا نوجه لك كل التحيات المسائية، وطبعا كتير سعيد اليوم بوجود حضرتك معنا بالكنترول. إن شاء الله هيك تنبسط اليوم معنا بأجواء استوديو 7. كل التحيات لسيد كنار، وأكيد خليني لكم الأجواء الرائعة أكتر عم تكمل مع الأجواء يلي عم نعيشها بساحة النادي، نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مع شاشة العملاقة مثل ما ذكرت لكم، وأحداث كأس العالم.

0: اليوم لازم اسمع صوت سيدات أكثر بالحلقة كونه بتخص اليوم موضوع حلقتنا. يعني ما بين هيك موضوع حبيت اختاره شوي يكون طريف لحتى نعرف كمان وناخد من الخبرة لنعرف نحن كرجال كيف بدنا نتصرف. اليوم بين الكنة والحماية دايما بيكون يا في حب يا في حرب. ليش هالمعادلة عم بتكون بحياتنا ما بنعرف. لهيك خلينا نقول إذا في مشكلة في قصة معينة في خلاف معين برأيكم مين لازم يبادر بالمصالحة الأول، الكنة ولا الحماية؟ وشو أهم لازم، يعني شو الأهم الأشياء اللي لازم تعملون الكنة لتكسب قلب حماتها؟ خلينا نأخذ أول اتصال ونقول ألو مساء الخير.
1: ألو الياس مساء الخير.
0: أي سعد لي وقتك نور.
1: أهلا هلاو الياس شونك؟
0: والله تمام، أنت طمنيني عنك، كيف كان الأسبوع معك؟
1: والله أنا قضيت مريضة.
0: سلامة قلبك، كيف أمورك هلا؟ إن شاء الله أحسن.
1: أيوة الحمد لله الحمد لله. هاي الفلونزا
0: سلامتك سلامة قلبك.
1: بس ما خلصنا بالفلونزا من الشتاء جدنا بالصيف.
0: شايفة مهم لازم تجي نور. يعني انت هلا كنة صح؟ حماتك عايشة؟
1: صح عايشة.
0: الله يطول بعمرها. هاتي لشوف ما بين الكنة والحماية، حب ولا حرب برأيك؟
1: لا ليش حرب، يعني حب بس الحب حب. لازم يكون من طرفين مو من طرف واحد. يعني مرات الحماية تستغل الكنة باحترام، يعني مثل الكنة تحترم الحماية الكنة تستغلها أو الحماية تزعل الكنة. كل مرة الكنة تسامحها وما يخالف، أنا صغيرة وأنا أعتذر ما يخالف. بس أكو بعض الحموات يستغلون هذا الشيء، يعني يقول ما يخالف الكنة أصغر ولازم تسامحها مات ولازم هي تصالحها. بس أكو بعض الحموات يستغلون هذا الشيء، وأكو بعض الحموات يفرقون يعني بين الكنايل مالتهم، يعني يفرقون بواحدة والثانية،
0: خاصة إذا كانت الكنة مرت الكبير مثلا ممكن تكون هي في إلى غير عافية. يعني بتكون في إلى ميزة
1: أو الكنة تكون من ضمن قرايبهم مو غريبة. بتكون من قرايبهم بيحبوا يفضوها عن الغريبة.
0: بيكون في إلى ميزات أكتر ما هي؟
1: وهاي تحكيها عن تجربة يعني بصراحة.
0: في تجربة بالموضوع.
1: بس عافية وفهمك كفاية.
0: لا أنا ما بدي أعمل
1: والله غريبة ولا ما ينطوها أهمية.
0: يا جماعة
1: غريبة والغريبة مو مثل قرايب وهاي.
0: بس خليني نوه يا جماعة، أنا ماني ناوي اليوم، ما بدي أعمل حرب ما بين الكنة والحماية. نحن عم
1: يعني
0: ناخد لا أنا بدي عم باخد
1: موضوع
0: من خبرتكم.
1: الحلقة يخوف.
0: فديروا بالكم، يعني أجوبتكم تديروا بالكم من... أوكي شكرا لك يا نور، تحياتي لك. هلا فيكي، باي باي. هلا عيوني، باي باي. هلا خلينا ناخذ ايضا اليوم حلو، خلينا ناخذ ايضا راي اخر ونقول الو مساء الخير.
2: مساء النور الياس شلونك؟
0: اهلا وسهلا فيكي مدام سميره، اخبارك؟
2: هلا بيك، اخبارك؟
0: والله تمام، طمنيني عنك وعن صحتك.
2: نشكر الله الحمد لله الف الحمد لله.
0: مدام سميره انت حمايه؟
2: اسكت لان تعملوا مشاكل بين الحمي والكني.
0: لا بالعكس بالعكس، والله بدي اخذ من خبرتكم. طيب ليش لحتى يكون في مشكله ما بين الكنه والحمايه؟ يعني اذا الكنه حبابه.
2: انا حمي وكني وحمي. انا
0: اكيد يعني هلا خليني اسالك كحمايه، بما انه حمايه انت كيفك مع كناينك؟
2: نعم.
0: يعني انت الكنه عندك تحبيهم؟
2: احب ما بيجعلي بناتي هي.
0: بتعتبريهم مثل بناتك؟
2: مثل بناتي، انا عندي وحدي بنت وهي سنتين، اجعلي صاروا ثلاث بنات.
0: الله يخلي لك ياهن يا رب. سؤال يعني هيك شوي حشاري، بتتدخلي بحياتهم؟ يعني بتتدخلي بحياه الكنه ولا لا ما دخل؟
2: لا
0: ما بتتدخلي؟
2: لا ما دخل، كل واحد لحاله.
0: حلو، لك شو حلوه الحمايه هيك؟
2: يعني روح نجي يعني تجي عندنا طبخت واكل طيبي او فرشي اخابر تعالوا كلوا. يعملون شيء تعالي ايه تعالي.
0: ام عاملتيهم ام. اوكي شكرا كثير لك مدام سميره، تحياتي المسائيه لك.
2: هلا بيك، اهلا وسهلا. اهلا بيك، هلا مرحبا بالياس.
0: هلا خلينا ناخذ ايضا اتصال قبل ما نروح لاغنيه. بنقول الو الو، انتم معنا على الهواء. مساء الخير. الو
3: الو مساء الخير.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.

0: هلا،
1: شلونك؟ شو هالدنيا؟
0: اهلا
1: اخبارك؟
0: وسهلا فيكي مدام وفاء.
1: زين مدام وفاء،
0: اخبارك؟ طمنيني عنك.
1: الحمد لله زينة. انت اخبارك؟
0: والله بألف خير بسمع اصواتكم. مدام وفاء، انت كنة ولا حماية؟
1: انا بعد ما صوت حما
0: لسه ما صرتي حما. ايوه.
1: كنا
0: يعني
1: اسمها حما
0: ايوه، يعني هلا بعدك كنة. هاتي لشوف كيف
1: بعد.
0: ممكن تعاملي بكره كناينك، يعني حماية، انه بس تصيري حماية.
1: اعاملهم بلطف، اعاملهم اسمعهم كلام طيب،
0: ايه، ما
1: سمع طيب،
0: يعني
1: بدي تسمع
0: سؤال ما
1: طيب.
0: بتتدخلي فيهم، بتقولي مثلا عملتي له
1: لا
0: لابن، انه لابني هي الاكله، هي الاكله بحبها، مو هيك بتعرفي تعمليها، بتتدخلي بحياتهم ولا لا؟
1: لا، علشان اتدخل بحياتهم، ما لي شغل بيهم، ياكلون يشربون لحالهم وانا اكل لحالي، ما لي شغل بيهم.
0: يعني ما ممكن
1: بدي انا اكل فيهم وما ياكلونه،
0: ايه، يعني ما
1: هم
0: ممكن،
1: اجبرهم.
0: ايه قصدي ما ممكن تغاري مثلا، انه اذا ابنك دلله مثلا، بيقولوا انه مثلا الام بتغار اذا الابن دلل مرته اكثر من امه، بيصير هيك؟
1: بالعكس، كني هي لا تريح ابني،
0: ايه.
1: هذا اهم شيء عندي.
0: شو حلوة هيك الحماية، حلو حلو كتير.
1: اهم
0: يلا
1: شيء عندي بالحياة
0: ايه.
1: هو من ارتاح ابني، انا
0: ايه.
1: راح ارتاح نفسيتي.
0: 100%، الله يخلي لك
1: لا
0: ياهن
1: انت، انا
0: وتفرحي
1: ما كنت
0: منهم.
1: كني، انا هم كنت كني
0: ايه،
1: ودللته.
0: حلو. يعني ما كانت الحماية كتير تتدخل بحياتك؟
1: يعني بقى مع كبيري، يعني
0: ايه
1: هذا هو
0: ايه تساعديها.
1: وقت. شوف أبوي وقت قبل، ما مثل وقت هسه.
0: صحيح صحيح، 100%. مدام وفاء،
1: قبل
0: نحن
1: قبل
0: سعيدين
1: كان الاحترام أكثر.
0: ايه
1: نعم،
0: اكيد، نحن سعيدين جدا بتواصلك معنا. بدي اتمنى لك نهاية اسبوع سعيد. شكرا كتير لك.
1: شكرا عزيزي،
0: هلا
1: أستاذ
0: فيكي،
1: إياس،
0: باي
1: شكرا،
0: باي
1: مع
0: باي.
1: السلامة.

راديو عنكبة وين ما كنتوا 97.7. بدنا نقول مساء الخير لروز، عم بتقول مساء الورد والياسمين، منور الياس. ممكن اسمع غنية بيسان اسماعيل نجمة وبهدية لإلكن وكل الأصدقاء، وهلا بالخميس. شكرا كتير لإلك يا روز. سميرة كمان عم توجهنا كل التحيات، شكرا لإلك يا سميرة. محمد عم بيقول عم دق مشغول، أكيد بيكون في عنا ضغط على الاتصالات، تحياتي لإلك. نشتمان عم تمسي علينا، عم تقول مساء الورد والياسمين أحلى الياس، وتحياتي للمخرج، شكرا لإلك يا نشتمان ويسعد لي مساء. خليني أذكركم مستمعينا بأرقام التواصل، أكيد فيكم تتواصلوا معنا عبر كورك على 07-5038-0333 وآسيا سيل على 07-37-800-333.

إذن كنا عم نسمع بيسان إسماعيل الجديد. خلينا نروح للفقرة الثانية من فقرات برنامجنا، نعرف شو في عنا كمان من أخبار فنية جديدة، ومنروح للتوب ترند. وأول أخبارنا مع الفنانة سونيا أوشانا، طبعا عم تطلق أحدث أعمالها الغنائية بنكهة فلكلورية أشورية، وحيث أطلقت عمل الغنائي الجديد بيحمل عنوان زيفتا دا خنتا. أولا زيفتا تخثنا، أوكي. طبعا هي من كلمات الشاعر شادي إدوار موسى، والحان الموسيقي في الكلور هو طبعا أشوري. طبعا خلينا نذكر أنه العمل تفاعل فيه الجمهور وبشكل ملحوظ فور الإصدار الأغنية، وعم تحصد الأغنية أكثر من 5000 مشاهدة خلال طبعا أيام الأولى من إصدار الأغنية.

طبعا بنقول ألف مبروك على إطلاق الأغنية، وطبعا إن شاء الله هيك بالاستمرارية الدائمة على الساحة الفنية. ومننا نروح لخبر جديد، طبعا كل تحيات للفنانة فرح يوسف يلي خسرت برنامج استوديو 7. تفاصيل أكثر عن ألبومها الغنائي، وخلينا نذكر أنه هي أطلقت أغنيتها الجديدة تحت عنوان علامة مسجلة، وتعد هي أولى أغاني ألبومها الجديد يلي رح يحمل عنوان دنيا فرح. تعاملت مع عدد من الشعراء كمان خصتنا فيهم، نذكر منهم رامي كوسا، منير بوعساف، أنور مكاوي، سعاد ملحم، ويزن الصباغ، أحمد الجوزي. وأحمد الجوزي أكيد في أغنية عراقية ناطرينا بالألبوم، وعمر الشذلي، وعلي جمال، وصلاح الكردي. علامة مسجلة اللي عم نسمعها حاليا عم تقترب من مليون الأول، وهي من ألحان عمر الشذلي، أما الكلمات لعمر مصطفى، وتولى التوزيع الموسيقي لعمر الخضري. طبعا نقول ألف مبروك لفرح يوسف.

ومن فرح خلينا نروح للفنان شامي اللي عمل طبعا طرح أغنيته الجديدة بعنوان أنا بعدك، وهي من كلمات وألحان الشامي. أما تولى سليمان دميان الإنتاج الموسيقي لجانب عمليتين الميكس والماسترينج، وأيضا إنتاج إضافي لريان آغا. أما الكليب فتم تصويره تحت إدارة المخرج بيار خضره.

0: خلينا ناخذ اتصال. بدنا نقول الو مساء الخير.
1: الو مساء النور.
0: مساء الورد.
1: كيفك الياس؟
0: تمام
1: كيفك الياس؟
0: الحمد لله. مين؟
1: شو متألق؟
0: لك تسلمي لي. عليا اخبارك يا عليا؟
1: زين الحمد لله، انت كيفك؟
0: والله انت طمنيني عنك، كيفك مع هالشوبات والجو
1: الحمد الحار؟ لله جو والله الجو كلش حار.
0: هاتي لشوف عليا، خبرينا انت كنه ولا حمايه؟
1: لا انا كنه.
0: انت كنه.
1: بعد ما صرت حما.
0: يعني رح تصير ان شاء الله حما.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب. هاتي لشوف
1: والله موضوعك كلش حلو.
0: هاتي لشوف يلا خبرينا، شو الشيء لازم تعمليه ككنه حتى تكسبي قلب حماتك؟
1: لا يعني ليش عادي الحما؟ ما عادي، اعتبرها مثل امي اداريها، يعني مثل ما اداري امي اداريها، هي محبه. مثل ما احب ابنها هي
0: همينة. طيب بلكي تدخلت بحياتك مثلا، انه ليش حاطة هي هون مثلا، او ليش معاملة هون، او ليش مثلا
1: لا.
0: ما شو بتسايد؟
1: يعني اساعيسها اجي على ماي احترام. يعني هي مرة كبيرة واحترمها.
0: طيب وبكرة اذا صرتي انت ان شاء الله مع الايام حماية، بتتدخلي ببيت كنتك ولا
1: لا
0: بتدخل؟
1: لا لا لا لا لا
0: ما بتقيلها ليش ما ليش ما طعمتي لابني اليوم؟
1: لا لا لا لا لا لا اداريها حتى اداري ابني
0: ابدا. ايوه معناته اسمعوا اسمعوا يا حموات، لازم تداروا ما هيك؟ طيب ليش دائما ليش دائما بيكون في حرب ما بين الكنه والحمايه؟ يعني بالمجمل نحن بنعرف
1: اي ما يعني الكنه ما دائما ما تحب الحمى. ما يتفقون، اكو مرات ما يتفقون. بتغار من عندها.
0: بتغار ايوه، يعني اذا الابن انه دلل الكنه اكثر من الحمايه فبتغار الحمايه.
1: تمام
0: يعني ممكن تغاري بكره اذا ابنك دلل كنتك ولا لا يدللها عادي؟
1: لا لا لا ابني يحبني ابني يحبني.
0: بلشنا كان دور الحمايه، شو ابني يحبني؟ ما في ولد ما بيحب امه، شو يا حمايه؟ اوكي يا عليا الله يخلي لك يا هون يا رب، تحياتي لك.
1: الله يحفظك.
0: هلا يعني سلاماتي لك. هلا هلا. بدي اقول مساء الخير لزينب كمان، عم توجه لنا كل التحيات وعم تقول شو هالطله، تحياتي لك. وبناخذ اتصال قبل ما نروح لخبر جديد. الو
2: مرحبا.
0: مرحبتين.
2: هلا بيك، شلونك؟
0: انا بخير، طمنيني عنك. ريحه
2: الحمد. بان
0: بان بان بان، اخبارك يا بان؟
2: الحمد لله الحمد لله بخير.
0: بان
2: الحمد لله نشكر الله.
0: كنه ولا حماية انت؟
2: لا حما صدق.
0: ايوة حلو. لا بدنا نسألك كحماية، معناته هلا بتتدخل كتير ببيتهم ولا لا؟
2: لا طبعا، يعني بصراحة اتمنى كل الحموات عندهم كنه مثلي الحمد لله نشكر
0: كمان.
2: الله
0: ايش حلو،
2: كلش كلش يعني أنا كلش فرحانة بيها والحمد لله والشكر. يعني هي حب يعني ما تحسبني، يعني تحسبني مثل أمها مثل أختها مثل يعني، وهي نفس الشيء يعني، هي بالعكس إحنا كثير فرحانين بيها، هي كأنه بنتنا يعني نفس الشيء، صارت بنتنا فعلا هي طبعا.
0: حلو.
2: ما أحس إنه شخص غريب فات على بيتنا.
0: أي معلى لو سؤال هيك شوي، هي كنا جديدة ولا صار ل
2: نعم.
0: كنا جديدة. فبتحسي ايه هو ليش انا عم بسألك انه بتحسي
2: كم شهر صار لهم بعد ما صار كم شهر؟
0: حلو يلا الله يهنيهم يا رب. معناته انه خلص بتحسي انه خلص هن ببيتهم وهي حياتهم وما عندك مشكلة، انت ما بتتدخلي.
2: هي معي.
0: ساكنة
2: مع الطابق الثاني.
0: حلو. حلو.
2: وعادي كلش شغلة طبيعية يعني، هو يعني كل شيء عنده.
0: حلو. انه ما عندك مشكلة مثلا اذا راح هو وياها مشوار تأخروا لرجعوا، يعني عادي؟
2: لا لا لا عادي، ماخذين راحتهم عادي كلش عادي.
0: شو حلوين.
2: يعني هي تروح للدوام، انا هم كان عندي دوام، فعادي يعني كل واحد بدوامه.
0: يا عيني شو هالحماية، شو هالحماية يا بان. حماية كتير حبابة انت.
2: نشكر الله الحمد لله.
0: الله يخلي لكم ياها يا رب.
2: اكو محبة.
0: الحمد لله. الله يديمها
2: ان شاء الله هالمحبة يا
0: رب. يا رب يا رب. الله يديمها يا رب. تحياتي لك يا بان، وتحياتنا للكنة كمان.
2: شكرا شكرا جزيلا.
0: سلاماتي لك. باي باي باي. يعني شو حلو لما عن جد تكون الكنة هيك مع البيت الأحمى وبيت الأحمى هيك نفس الشيء. خلينا نروح للفنان نصيف زيتون يلي أطلق أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان هدية، وطبعا هي أغنية رومانسية. الحلو بطريقة طرح الأغنية هي طرحها بطريقة البث المباشر التفاعلي، يعني كان طالع لايف وطرح الأغنية. الأغنية حملت توقيع الشاعر والملحن إيفان نصوح، تولى طبعا فؤاد جنيد مهمة التوزيع، أما الإخراج مع محمد الدايخ.

ومن نصيف زيتون رح نروح لوائل الكفوري. اليوم حلقتنا منوعة عربيا طبعا. بثلاث أيام فقط على طرح الأغنية سارق لي عمري اتخطت حاجز المليونين. وطبعا الأغنية طبعا سارق لي قلبي هي من كلمات سليم أبو جودة والألحان لطارق أبو جودة. أما التوزيع تولى عباس صباح. وطبعا عم نسمع هي تاني أغنية أطلقها خلال فترة الصيف وائل الكفوري.

0: ومعنا اتصال من نقول الو.
1: الو، مساء الخير الياس، شلونك؟
0: مساء النور، اهلا وسهلا، اخبارك؟
1: الحمد لله، تسلم. اخبارك انت؟
0: والله تمام، رحاب.
1: انت تقول دوم رحاب، حقك يعني انا تقريبا هاي كم شهر ما مخابره.
0: اسمعي، مو رحاب، لينا.
1: ايه عافيه واخيرا.
0: لينا اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: لينا، انت شو كنه ولا حمايه؟
1: يعني انا ترى بعدي صغيره، مو مال حماد اصير.
0: اوكي، كنه. طيب سؤال، في إلى ميزات الكنة مرت الكبير؟
1: يعني مميزات بس شنو؟
0: هيك بيقولوا إنه مرت الكبير إلى ميزات هيك حلوة، بتكون إنه بتكون أول ولد مجوزته الحماي، فرحانين فيها، تكون مدللة.
1: لا، مو أنا، مو أول ولد، يعني هو زوجي.
0: إيه، ما أنا عم بسألك إنه بتحسي في فرق ولا لا؟
1: يجوز ويا الأول تكون أكثر جدية وأكثر حدية وكامل قوتها.
0: بس بعدين الثانية الثالثة بتصير أخف.
1: مناوشات حادة
0: بتصير أخف الموضوع على الكناين البقايا، بتكون شافت التجربة من أول كنة.
1: لا، الباقي يكون أخف لأنه
0: اليوم حلقتنا لازم يعني تمنشي ساعتين والله. طبعا الله يديم المحبة ما بين الكنة والحماية يا رب.
1: آمين، الله يحفظ الجميع، يعني هم بالتالي أمهات.
0: أكيد
1: تعرف شلون، مثلا يجوز أكو يعني أغلب الأمهات أنه يفكرون الكنة أجتي أخذت ابنها، أخذت المحبة، أخذت الاهتمام من يعني من عند الوالدة.
0: صح.
1: يعني أخذت، يعني أنه كله هو أخذت، يعني أنه هي ربتها، يعني اكو هذا التفكير.
0: صح.
1: فيعني حقهم، انا يعني مراد انطي الحق ويا الكن ويا الحماد، لانه يعني بالتالي هي ام وربت وتعبت وتشوف انه
0: اجى ابنها يدللها. صح، يدلل الكن كذا.
1: صح. اول الاهتمام للزوجه، واتفا اول ثانية غيره موجوده.
0: صح، 100%. أوكي.
1: والله يحمي جميع آمين.
0: والكناين يا رب يا رب، والله يقرب هيك دايما القلوب لبعضها. تحياتي لك يا لينا، وإن شاء الله منشوفك حماية كمان. سلاماتي، باي باي. هلا. خلينا نروح للفنانة ديانا حداد، يلي أطلقت أغنيتها الجديدة تحت عنوان حنيت. وطبعا خليني أقول إنه بنتها هي اللي أخرجت الكليب تحت عنوان حنيت. الكليب طبعا هي أول تجربة إخراجية لإلها لصوفي عبدول، وهي من كلمات وألحان عمر لوند. أما الإشراف العام فكان لحلمي بشير. خلينا نسمع أغنية ديانا حداد. إنه سمعنا ديانا.

بدنا نقول مساء الخير لزينب. عم بتقول الحمايه بتغار والله يا اللوس، بتفكر الكنه سرقت ابنها منها مثل ما قالت لينا. اكيد تحياتي لك يا زينب ويسعد لي مساكي. بدنا نروح لاخر خبر فني موجود معنا اليوم على طريقه الديو. اطلق الفنان محمد فضل شاكر والنجم المغربي سعد المجرد اغنيه تحت عنوان القمر ديالا، وطبعا باول تعاون ما بين الثنائي، وعم تتخطى حاجز 10 مليون. الاغنيه هي من كلمات والحان الشاعرة جمانة جمال وتوزيع حسام الصعبي، وتم تصوير العمل بالعاصمة الفرنسية باريس تحت إدارة المخرج المغربي أمير الروائي.

وطبعا من التوب ترين خلينا نروح نحن وياكم لثالث فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي تحت الضوء. عم يستضيف اليوم المركز الأكاديمي الاجتماعي بأربيل عنكوة أمسية فنية ثقافية حوارية بحضور نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي وطبعا مدير العام لدائرة السينما والمسرح، وذلك تحت عنوان دور الفن في بناء المجتمع وتطويره. من المقرر أنه تقام طبعا اليوم الأمسية بتمام الساعة 6:30 مساء بقاعة المركز الأكاديمي الاجتماعي، ورح يدير الجلسة الأستاذ رفيق حنا وسط دعوة طبعا كانت عامة وفي مشاركة لهذا اللقاء الثقافي والمهم. وخبرنا التالي، حيث عم تواصل رئاسة بلدية عنكوة أعمالها الخدمية لتحسين الواقع البيئي والجمالي بالقضاء، حيث تستمر بتأهيل وتنظيم الجزر الوسطية عند مدخل مدينة عنكوة بهدف التجميل للمنظر العام، وأيضا باشرت الفرق التابعة لقسم الحدائق بنصب خزانات للمياه تستخدم في ري الأشجار للحفاظ عليها. وطبعا عم ينفذ قسم الخدمات والبيئة حملة واسعة لتنظيف الشوارع والأفرع من النفايات، وإلى جانب تنظيف المجاري وفتح المنهولات في مختلف المناطق في القضاء. بهذا الشيء بيساهم أكيد للحفاظ على البيئة صحية وآمنة، وكمان نحن بدورنا بدنا نتشكرهم، ونحن أيضا بدورنا أنه نحافظ على هالمكان الرائع، يعني نحاول ما نكب النفايات وين مكان في إلى أماكن مخصصة. طبعا كل الشكر أكيد لرئاسة بلدية عنكوة ولكل الأشخاص العاملين بهالأجواء الحارة لتجميل منطقة عنكوة. وطبعا من تحت الضوء خلينا نروح نحن وياكم لآخر فقرة من فقرات برنامجنا، ومثل ما تعودتوا دايما عنا أغنية من الزمن الجميل، ورح نروح نحن وياكم مع الأغنية المنسية.

قحطان العطار هو أحد الأصوات السبعينية المتألقة التي أغنت الساحة العراقية بالكثير من الأغاني الرومانسية.

ولد في محافظة ميسان عام 1950، نشأ يتيما بعد أن توفيت والدته، وحيث لم يتجاوز السنتين من العمر، ثم توفي والده وهو في سن 12 من العمر. بعدها انتقل هو وعائلته لبغداد.

دخل عالم الغناء لأول مرة عن طريق برنامج ركن الهواة بتقديمه لأغنية سبتني الحلوة لبنية، وهي أحد أغاني المطرب حسين نعمة، وكان الملحن كوكب حمزة ضمن لجنة الاختبار، ولما سمع صوته أعجب به كثيرا، وطبعا حاول بعام 1971 أنه يقدمه كصوت جديد للجمهور العراقي بأغنية المحطات.

سافر هو وفي رعيان شبابه بصحبة المطربين إياس خضر وحسين نعمة وصباح السهل إلى أمريكا بمنتصف عام 1976 لإقامة عدة حفلات غنائية بدعوة من الجالية العراقية هناك لتكون أول محطة فنية نقطة تحول كتير كبيرة بمسيرته الفنية ليقرر بعد إقامة بأمريكا.

عنده العديد من الأغاني الشهيرة ومنهم مو غريبة سهل عندك ترحلين يا غريب الدار وأغنية لو غيم الدنيا يلي عم نسمعها وطبعا هي من الروائع السبعينيات وبتتميز بصوته الرائع والمشبع بالحزن والحنين وبتعتبر من الأغاني الخالدة بالوجدان العراقي وهي من كلمات عريان السيد خلف وألحان الفنان محسن فرحان.

طبعا بدنا نقول مساء الخير لكل حدا عم يكتب لنا ايضا تعليقات. مساء الخير لليندا، شكرا كثير، تحياتي لك. مساء الخير لهالة، عم تقول مساء الخير، اذا حبيت جيب كنا رح دللها، تحياتي لك اكيد، وكل التحيات المسائيه لكم جميعا. طبعا مستمعينا مع الاغنيه المنسيه بنكون وصلنا نحن وياكم لنهايه حلقتنا لليوم. وطبعا خليني ذكر بأنه اليوم الأجواء الرائعة أكيد مثل ما قلت لكم ببداية الحلقة عن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي اللي عم بيكون في شاشة عملاقة لتتابعوا المباريات. وطبعا خليني ذكركم بأنه المباراة اليوم بين إسبانيا والنمسا، يعني المباراة اليوم جدا حماسية، طبعا رح تكون الساعة 10. ريبين أنت مع مين، مع إسبانيا ولا مع النمسا؟ هلا ما بعرف أنا رح أكون مع انت بهي اللعبة مع مين رح تكون؟ هو برازيلي ريفين، شماتي فيكم. اليوم انا رح كون مع النمسا يا جماعة، انا عم بعلن اليوم انا رح كون مع النمسا ضد اسبانيا. نشوف اليوم شو توقعاتك. 2-0 لاسبانيا. اوه والله ريفين، لنشوف اليوم يبدأ يعزم الثاني. لهون مستمعينا اكيد بتكون وصلنا لنهايه حلقتنا، رح نعرف اكيد مين الرابحه معنا اليوم. لازم اذا ربحت الكنه تاخذ حماتها معها، واذا ربحت الحمايه تاخذ الكنه معها. دعوه على العشاء لشخصين بمطعم مارينا، بدنا نقول الف مبروك لبان يلي ربحت بان دعوه على العشاء لشخصين. الف مبروك لك يا بان، وكل التحيات اكيد لمطعم مارينا يلي بيقدم لنا دايما الجوائز المميزه ببرنامج استديو 7. لهون بنكون وصلنا مستمعينا لنهايه حلقتنا. طبعا تقبلوا كل التحيات رفقنا عبر الاغاني الرائعه ربين عسكر، وانا كنت معكم بالاعداد والتقديم اليزيراني. ما تنسوا الاعاده بكره الساعه 1 الظهر، بلاقيكم الخميس القادم الساعه 7. باي باي للكل.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوينسي 97.5.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

FM Ankawa.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

and Kawa Radio on frequency 97.7 FM.

وخبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينة قناثة وطينة كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: سبعة وتسعين فاصلة سبعة عنكاوا FM.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين في راديو عنكاوا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي. ويسعدنا ويشرفنا أنه نستقبل اتصالاتكم على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-0800-3. وفي نهاية الحلقة مثل كل مرة سوف يجرى قرعة لمعرفة من هو الشخص الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكاوا شارع المنتزه. وفي هذا الصباح المشمس الحار يسعدني أنه أستقبل ضيفي العزيز الدكتور طارق إبراهيم مكباسة، اختصاص طب الأعصاب والجملة العصبية، ونقول أهلا وسهلا بك. يعني
1: أهلا وسهلا دكتور سام.
0: الحمد لله على السلامة دكتور.
1: الله يسلمك.
0: شلون كانت سفرتك؟
1: حلوة، تغيير جو شوية وشوية معلومات جديدة على أبديت الجملة العصبية.
0: هذا كان كونفرنس طبي؟
1: نعم.
0: لم تكن سفرة سياحية؟
1: لا، هو كان كونفرنس الأكاديمية الأوروبية للطب الجملة العصبية.
0: نعم.
1: هذا مؤتمر يعقد سنوي.
0: هذا كل سنة في سويسرا في جنيف؟
1: لا، كل سنة بدولة.
0: نعم.
1: أوروبية ينعقد وينطرح بالبحوثات الجديدة والتطور في مجال العلاج
0: وطب الأعصاب،
1: التفاصيل في طب الأعصاب.
0: هل يكون هو شامل إلى المحاضرات و الورش وشركات أيضا الأدوية، ولا هو بس رح يكون محاضرات علمية؟
1: لا، يكون شامل. تكون تتقدم ببحوث جديدة، محاضرات طبية، وركشوبات، كورسات تدريبية، بالإضافة إلى تعرف هاي الكونفرنسات دائما تصير محاضرات للشركات السبونسر، تقدم تروج لأدويتها ولمنتجات الشركات الداعمة اللي تسوي تغطية مادية للكونفرنس.
0: أنت شلون تشوف وجود هذه الشركات؟ أنا مرات أشوفها مهمة، لأنه أنا لو ما بهذا المؤتمر ما راح أتعرف على الدواء الجديد. يعني مثلا هم يجوز عندهم بحث كلش قوي واختراع، يعني دواء يكون فعلا مخترع يفيد. مرات ممكن يكون إعادة، مثلا هو مثلا مال شايف من المؤتمر مو مال السنة الماضية، مال القبلها، هو نفسه جاي، فممكن يسوي لك ريفرش حتى تظل تتذكر انه ها والله هذا كان يعالج حالة معينة نادرة. يعني هل تشوفه هو ريفريش؟
1: جانبين للموضوع. جانب الاول هو ضروري دعم الشركات، حتى لان تعرف الجانب المادي بالبحوثات تكلف ملايين وربما مليارات، منو يغطيها غير هاي الشركات الضخمة؟ فأكيد هي هاي الشركات البراند خاصة هي اللي تنتج الأدوية، يعني منو يجيب لنا هاي الأدوية الجديدة اللي دا نستخدم منها وعالج مرضانا،
0: فهم
1: هم تجي من عندهم. بس بالمقابل ممكن هذا يخلينا أنه شوية نقول تصير بايس للأدوية اللي حس حاليا هي أغلبها غالية، وتهمل الأدوية القديمة اللي قسم منها زين، يعني ممكن يكون جيد ورخيص بس ما راح يصير لبروموشن، ما راح يصير للترويج، لأن هي أدوية رخيصة.
0: حساب على حساب.
1: فالمفروض أنه طبعا تصور الطبيب يبقى عليه أنه يختار،
0: هو يوازن
1: بين الاثنين ولا يهمل الأدوية اللي، لأن ممكن ما كثير راح يحكون عن الأدوية اللي هي قديمة مثل ما قلت، أو رخيصة، أو ما تجيب وارد مادي كثير. الشركات بالنهاية تفكر من جانب بزنس،
0: طبعا يريد يسوق الجديد،
1: بس الطبيب لازم يوازن ويختار صحيح للمريض، يبقى المسؤولية على عاتق الطبيب.
0: أكيد.
1: ويقدر ياخذ هذا القرار، مو صعب.
0: اكيد هو صاحب القرار. نعم. الطبيب ممكن مرات الطبيب ممكن اثناء البروموشن مال، يعني اثناء فترة انه شركات مال الأدوية تسوق للأدوية مالته، هو يحس انه هذا زين بس لا أظل على القديم اللي أني أعرف كفاءته وينطيني نتائج مضبوطة. ممكن يجي جديد هسه يشيل لك مثلا بس أعراض جانبية أنت أساسا ما مأثر على المرضى مالتك، فأنت يعني ممكن أثناء التسويق هو نفسه ممكن ما تنبهره هواية.
1: صح. يعني الدواء الجديد حتى من ينعرض، تعرف إحنا عندنا فترة اختبار السريرية اللي هو تابع الدواء بعد ما يسوق وياخذ
0: الابروفال
1: ويستخدم ويصير استخدامه علمي ضمن الجايد لاينز ضمن التوصيات الطبيه، بس بعدين تكتشف انه عنده اعراض جانبيه، وهاي من الادويه وانت تعرف انه تنسحب بعد فتره بسبب تاثيرات الجانبيه
0: بعد ما تنتشر يعني.
1: بعد الانتشار نعم، بعد الاستخدام. الادويه الجديده بالمناسبه هي اغلبها التركيز على الادويه البيولوجيه اللي هي موجهه اكثر شيء. يعني مثلا اذا نحكي بما يخص الصداع مثلا المايغرين الشقيقة، الأدوية الجديدة موجه بشكل بروتين خاص انه موجود بمرضى الشقيقة اثناء النوبات يزيد تزيد نسبته، وهو سبب للألم او واحد من الأسباب الألم. الأدوية الجديدة هي موجهة مخصصة بس تشتغل على هذا البروتين، تقلل او تسوي له بلوك.
0: اوكي،
1: فبهذا تقدر حتى بالزهايمر حتى بالبقية الأدوية التصلب الأعصاب، الأدوية اللي تشتغل عليها خلي نقول الدول المتطورة والشركات المتقدمة انه الأدوية الموجهة البيولوجيكال ايجنت بكل المجالات.
0: هل نقدر نقول انه اليوم صار علاج انواع من الصداع اسهل، ولا احنا نظل بنفس التيمة ومثلا واحد، لان احنا الصداع عدة انواع.
1: نعم.
0: هل كله صار اسهل ولا واحد من انواع الصداع صار علاج اسهل؟
1: نقدر نقول صار اسهل لان عندنا خيارات اكثر. اذا نحكي على المستوى العام عالميا، اذا نحكي على اللوكال موضع واقعنا ممكن المجالات تكون الخيارات أضيق، لأن الأدوية الجديدة مثل ما قلت هي حاليا غير متوفرة. المشكلة الثانية هي الكلفة العالية للأدوية. هاي الأدوية اللي تكلمت عليها هي مشكلتها أنه أسعارها عالية جدا. فإحنا ما عندنا نظام إنشورنس أو دولة توفر كل هاي الأدوية. فالمريض يصير صعب عليه أنه يقدر يأخذها، وخاصة أغلبها يحتاجها المريض الفترة الطويلة.
0: حلو جميل دكتور، هاي المقدمة الجميلة كلها اللطيفة عن موضوع الصداع عن موضوع الألم، عن يعرف أنت ما تريد حتى ندخل لموضوع البطاقة الشخصية.
1: عادي يعني خذ راحتك.
0: الله يحفظك. حابين أنه نكون أقرب إلى حياتك، وبعدين نرجع إلى موضوع الصداع. النشأة التولد في أي محافظة؟
1: أنا مواليد شقلاوة، قصبة شقلاوة 1976 شي نقاخ. عزيز 1976، وأكيد النشأة والدراسة الابتدائية والمتوسطة كانت بشقلاوة، قصبة صغيرة بس جميلة.
0: جميلة
1: طبيعتها
0: جدا.
1: حلوة أكيد شايفة. فكان هنا البداية، بعدين التحول بالمرحلة الإعدادية السادس والكلية بعينكاو بأربيل.
0: ليش اختاريت تدخل كلية الطب؟
1: هو يمكن بالبداية هو الطموح أنه من أنت تكون متفوق بالمدرسة دائما يقولوا لك أنت راح تصير طبيب بالابتدائية.
0: كانت رغبة لو شفت الموضوع أنه يلا هو ما دام الكل دي يقولون طب يلا خلينا ندخل.
1: هو الطموح خلينا نقول أنه تأخذ أعلى شيء على المراتب الممكنة يعني. وبعدين بس من دخلت وشفت أنه ممكن الطب هو مهنة راح ممكن تساعد بها، ممكن أنه تقدر بيومياً تقريباً تغير حياة بعض الناس نحو الأفضل. فهذا هو خلي نقول المكافأة اللي واحد يفرح بها يومياً.
0: هل كان أكو دعم من الأهل؟
1: هو أكيد البيئة مهمة، البيئة الحاضنة. لو ما تشجعك وتدعمك ما راح تنجح. البيئة الحاضنة بالعائلة أنه كانت الأولوية للدراسة، أنه لا تركز أو تفكر بغير أمور، كل الأمور متاحة، التركيز على الدراسة وعلى النجاح.
0: كانوا دائما يطمحون أنه ينطوك المجال أنه تقرأ وتتخصص،
1: تركز على الدراسة وما لا تفكر.
0: بس أنت ركزت زايد ورحت اختاريت اختصاص من الاختصاصات المتشعبة جدا
1: اللي هذا متحدي. كان من قدمت على البورد، كانت احنا طبعا قدمت 2003، كان تغير الوضع. احنا قبل 2003 كانت التوجه للاختصاص او البورد من الاقليم خلينا نقول لبغداد صعب، انه ما تقدر تقدم، كان لازم انه ترجع وتعدل وتداوم صف سادس. بعد 2003 لا تغير وصار مفتوح
0: نظام
1: للكل،
0: واحد.
1: نظام واحد. فكانت انا جانب الجراحي بصراحة ما أحبه.
0: جانب الطبي التشخيصي
1: باطني. كان الباطني بصراحة الأساتذة بالكلية وبعد الكلية كان أكو بالكلية كان أكو نقص بالطب الجملة العصبية، ما كان عندنا اختصاص. بعد الكلية بد روتيشن كان عندنا أستاذ واحد يدرس الطب الجملة العصبية بشكل حلو، فخلاني أهتم بالموضوع.
0: تأثرت
1: به. وكان البورت إنه بورت تخصص دقيق 5 سنوات، مو مثل إنه تروح باطني بعدين 4 سنوات وبعد 4 سنوات 3-4 سنوات تخصص دقيق. لا
0: شوت واحد ضربة واحدة
1: 5 سنوات
0: أخذ تخصص دقيق.
1: تخصص دقيق مجال التخصص الدقيق يخلي الواحد يقدر يسيطر على اختصاصه وينطي حقه، لأن تعرف التخصصات العامة حاليا ما كلش مرغوبة،
0: واسعة لأنه بعدها واسعة
1: وبي مجال ده تشوف الاكتشافات والتفاصيل، صعب راح تكون التابع بكل المجال.
0: قبل شاني مثلا كلش جنة صغار شاني يقولون فلان دكتور شاطر، بس ما جنة نعرف اختصاصه، بس فلان دكتور شاطر لأنه ما كانت تلقي اختصاص. ورا فترة يقول لك لا فلان اختصاصه باطنية، حس الباطنية بعدها ما قامت تكفي، لازم واحد يروح على تخصص دقيق بداخل الباطنية، يعني مثلا على التنفسية على الكذا، لأنه صار المجال أوسع، البحوث هواية، دراسات هواية، التشخيص صار هو، والأمراض هم زادت.
1: يعني طبعا في اكتشافات أمراض جديدة، بالمقابل في أكو العلاجات الجديدة.
0: هو هذا كم من المعلومات،
1: تفاصيل هواية، معلومات يومية تطلع الأبديت. إحنا أكيد أنت عندك تعرف مجلات ومواقع يومية تنشر بحوث يومية أبديت جديد، فلازم الطبيب يتواصل. إذا المساحة واسعة صعب إنه تتابع كل شيء، بس إذا مجال اختصاص دقيق جهاز واحد من الجسم ممكن أنت تسيطر عليه،
0: ممكن تسيطر عليه وتنطي
1: الأحسن شيء لمريضك، يعني تنطي
0: حقه يساعد زين. بس أنت مجال اختصاصك أيضا إلى علاقة يعني بالجانب الجراحي، يعني صح مو أنت تشتغل بس أنت عندك يعني مو كل شيء تعالجه بالأدوية، أكو بعض المرضى تحولهم تقول لا فلان لازم أنت تروح تسوي عملية.
1: والتدخلات بسيطة حقا، وهاي نسوي طبعا حالات بسيطة، بس هو مو جانب جراحي، خلينا نقول هو جانب طب باطني، فرع من فروع الباطني.
0: الباطني هم من يسمعوا الناس عبالهم البطن
1: الداخلي
0: اي الطب الداخلي
1: يعني انترنال
0: انترنال اي زين. نرجع الى محور حلقتنا لهذا اليوم، ونرجع نقول اهم شغله عندنا في مجال طب الدماغ والاعصاب اللي هي الصداع. وماكو واحد ما مر عليه ان كان صغير او كبير الم في الراس، فشلون احنا نجي نقول هذا هو صداع يعني طبيعي، او هذا صداع مثلا من الاجهاد، هذا الصداع واكو عده اسماء، يعني اكو صداع عنقودي واكو نصفي واكو مو صحيح.
1: نعم.
0: فحابين نتعرف من عندك، تعرفنا شنو هو الصداع، هل هو نوع من انواع الالم؟
1: هو الصداع الم الم بال خلينا نقول بالراس،
0: الم بالراس.
1: نعم. مثل ما قلت 90% من عامه الناس لازم صاير عندهم على الاقل صداع مرة بالسنة يصيرت، فنحكي على شعور أو ألم إنه الناس تقريبا كلها تعاني من عنده. بس الزين بالموضوع إنه 95% من الحالات هي حالات حميدة.
0: حلو.
1: بس 5% اللي هي تخوف. راح نحكي عليها. شنو هي الأسباب؟ شنو هي الأنواع؟ عندنا جروبين نقسمها مجموعتين.
0: نعم.
1: المجموعة الأولى هي نسميها الصداع الأولي.
0: الأولي
1: شنو نقصد به؟ يعني هو الصداع هو المرض ذاته، ماكو شيء خلف الصداع يسبب الصداع،
0: ماكو سبب
1: ثاني
0: من غير مرض.
1: مثل الشقيقة هي الألم وهي الصداع وهي المرض وكل شيء، من نعالج نريد نعالج الصداع.
0: إذا الشقيقة هي مرض صداع
1: أولي
0: بدون
1: سبب ثانوي، بدون مرض الآخر. الشقيقة هنا مو الصداع مو عرض للشقيقة، الشقيقة والصداع هو مرض حد ذاته،
0: مرض أولي. نعم.
1: بس إذا نجي للثانوي، مثلا واحد عنده التهاب بالدماغ مثلا أو ورم بالدماغ، هو عنده مرض، عنده ورم بالدماغ هو اللي يسبب له الصداع، فهذا سميه صداع ثانوي. الصداع هنا عرض نتيجة أكو مرض أو خلل بالدماغ هو اللي سبب النصب.
0: عفوا دكتور ما دام بعدنا بالبداية، هل الشدة مالتهم تفرق إذا كان هذا الصداع هو أولي أو كان الصداع هذا ثانوي؟ نأخذ إجابتك بعد ما نجيب على هذا الاتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير دكتور، شلونك؟
0: يا أهلا وسهلا، يا أهلا ومرحبا، صباح النور، منو مياي؟
2: صباح الخير رحاب. رحاب
0: يا أهلا وسهلا ست رحاب عزيزتي، تفضلي.
2: رحب بالضيف الدكتور، وعندي سؤال دا أسأله، يعني هل الزهايمر وراثي أو يجي من عوامل نمط الحياة؟
0: سؤال جميل، سؤال جميل. أوكي، شنو قصدك بنمط الحياة؟ يعني أكو شيء معين تريدين تسألين عليه؟
2: يعني عوامل هاي الحياة اللي إحنا هسه نعيشها،
0: يعني حتى أكل شرب قصدك؟ لو الروتين، لو
2: الروتين وحتى الغذاء يعني علينا.
0: تمام عزيزتي، استمعينا من خلال الراديو إن شاء الله راح نجاوب على سؤالك. شكرا
2: لإتصالك.
0: أهلا وسهلا، نأخذ اتصال هاتفي قبل من جاوب الأخت رحاب ونقول ألو صباح الخير.
3: صباح النور دكتور، أهلا وسهلا.
0: يا هلا مرحبا، يا أهلا وسهلا. أهلا عزيزتي، أهلا وبيك، هلا ومرحبا أست خالد، تفضلي عزيزتي.
3: أهلا وسهلا. بس عندي سؤال بالنسبة لي، يعني مرات بس من يعني فترة كلش قليلة إذا أمشي بشمس يصير وجع براسي، ومرات يعني هم يصير وجع راسي دنكر، أقيس الضغط أشوف إنه ارتفع الضغط، فشو السبب هاي الحالة؟
0: ارتفع الضغط لو تسألين عن اللي صار الصداع؟
3: يصير صداع يرتفع الضغط زيادة من الجبهة من قدام، بس إذا كنت بالشمس يصير كل الرأس.
0: أها تمام تمام، إن شاء الله راح نجاوبك على سؤالك. شكرا جزيلا لاتصالك. هلا وتحياتي. تحياتي دكتورنا الغالي، حبايبك هواي، واكو اتصال لأخ راح ناخذ هذا الاتصال بعدين نجاوب عليهم. نقول ألو صباح الخير.
4: صباح الخير دكتور،
0: يا أهلا وسهلا، يا صباح النور، تفضل عزيز.
4: عندي سؤال دكتور فائق.
0: اي نعم، بس نتعرف بحضرتك أولا. أنا
4: مروة، مروة من عنكاوة.
0: يا أهلا وسهلا ست مروة، تفضل يا عزيز.
4: أنا بنتي عمرها تقريبا 10 سنين،
0: ربي يحفظها،
4: تشتكي بين فترة وفترة راسي وجعني.
0: نعم.
4: وديتها دكتور أطفال، فحصها قال ما بي شيء، قبل فترة أذن وأنف وحنجرهم قال ما بيها شيء. شنو السبب يعني بين فترة وفترة مو دائما يعني؟
0: زين، أنت من وديتيها طلبوا تحاليل فحوصات ولا بس يبعون عليها
4: لا
0: من برا
4: ياخذون تاريخ؟ لا ما طلبوا، بس فحص يعني.
0: تشكو من شغلات أخرى؟ العفو، مثلا عندها مثلا مشكلة معينة أخرى ولا بس هذا الموضوع عندها؟
4: لا لا لا ما عندها أي شيء.
0: تأكل تشرب زين؟
4: تأكل أي تأكل تروح تجي، ما عندها أي مشكلة. أي
0: أوكي. تتفرج هواية على الآيباد التليفون
4: كذا؟ تتفرج.
0: قريب قريب من عينها، قريب من وجهها؟
4: موبايل بيدها. أي
0: موبايل بيدها. سويت لها فحص مال النظر؟
4: سويت لها ايه، وديتها دكتورها مال العيون.
0: زين، الدكتور يحب يسألك فد سؤال بس حتى يزيد معلومات.
1: من يصير عتها الصداع؟ نعم. جقد يطول عتها الصداع؟ جقد يبقى
4: يعني فد ساعة؟ مسويت لها ايه، وديتها دكتورها مال العيون.
0: زين، الدكتور يحب يسألك فد سؤال بس حتى يزيد معلومات.
1: من يصير عتها الصداع؟ نعم. جقد يطول عتها الصداع؟ جقد يبقى
4: يعني فد ساعة هيجي،
1: وبين النوبات

0: الزهايمر هو وراثي أو نتيجة نمط الحياة. الوراثة تلعب دور بس مو سبب يعني خلينا نقول قاطع رئيسي. الزهايمر ما معروف لحد الآن ليش يصير. هو مرض عادة يصيب الكبار بالعمر طبعا. نيرو ديجيرتيف يصير ضمور بالخلايا خاصة المسؤولة عن الذاكرة. فنمط الحياة ممكن يأثر بس ما يمنع. بس دائما احنا لان في اكو بروتين خاص يتسرب ويزيد بالدماغ.
1: هو يمكن سؤال نمط الحياة قصدهم يزيد حدوث الزهايمر،
0: وقصدهم انه الناس تفكر انه ممكن نمنع الزهايمر انه مثلا اذا ناكل اكل صحي نسوي رياضة، انه
1: يقول لك اكل جازو
0: نستخدم الدماغ حسابات وتفكير هيك يساعد نقرأ مثلا يفيد.
1: هاي الامور ما تمنع بلغة المستمع بلغة اهلنا وناسنا، يقول لك الجازو البندق الجوز هاي الامور كلها حبوب وتحتوي على بعض الزيوت اللي يحتاجها الدماغ حتى يظل يشتغل بكفاءة. وأكون ناس مثل ما تفضلت حضرتك يقول لك يسوون تمارين العقل اللي هي بعض الألعاب البسيطة مثل الدومنة مثل الطاولي مثل كذا، يقول لك هذا تخلي الإنسان ما يصير بي زهايمر.
0: ما نقدر نمنع بصراحة الزهايمر بهاي السهولة، بس هاي اللي تقول عليها أنه هاي الأكلات هي صحية موجود بها الأوميغا 3 والفيتامينات اللي تساعد طبعا الدماغ تساعد انه يشتغل خلينا نقول بصورة افضل. بس انه نقول انه نمنع الزهايمر بمجرد اكلات معينة لا، اكيد
1: اكو ادوية ممكن اذا حس توا بدأ الزهايمر ممكن اكو ادوية تساعد انه توقف كما هو عليه.
0: نرجع للموضوع اللي حكيت عليه بالبداية، الادوية الموجودة حاليا كحبوب هاي ما توقف بس تساعد الاعراض بالبداية. بس الأدوية الجديدة اللي يشتغل عليها حاليا وصار كلام انه ممكن بالمستقبل تكون موجودة، نعم هي الأدوية البيولوجية اللي حكينا عليها.
1: حلو.
0: ده يشتغلون عليها بموضوع الزهايمر، وذكرت بالكونفرنس الجديد اللي حضرناه انه ممكن عن قريب راح تكون متوفرة.
1: اذا ثورة دوائية جديدة
0: تساعد انه تخفف او تبطئ مرض الزهايمر هاي الأدوية الجديدة اللي بعتها. وأكو دواء صار مقر قبل سنتين أو ثلاثة بس النتائج مو كلش قوية بصراحة.
1: أها حلو.
0: إذا نوقف بالنسبة وقف الزهايمر خلاص.
1: زين بالنسبة للأخت خالد سألت على على
0: إنه صداع يصير من تعرض للشمس. يعني هو عادة إذا صار تعرض تغيير بالحرارة البرودة أو الحرارة الزايدة الشمس وصار صداع وصار ده يتكرر ويتكرر بغير ظروف مثلا قلة النوم أو الجوع أو الاسترس، وإذا كان صداع قوي يصاحب لعبان نفس أو واحد يقوم ما يتحمل الضوء والشمس، هذه تمشي ويا شقيقة أكثر شيء خاصة إذا تكررت. بس إذا كانت مرة أو مرتين مجرد بالشمس
1: ممكن ضربة الشمس
0: نعتبرها جزء من ضربة الشمس. بالنسبة للضغط أنه يرتفع، هو أنا أنصح مرضاي أنه لا يقيسوا ضغطهم من عندهم صداع.
1: يعني تعتبر هاي حالة من حالات الطوارئ فما يصير ياخذ ضغطه.
0: يعني أنت من ألم من عندك ألم ما مرتاح، هذا جسم رد فعل الجسم راح يصعد الضغط. نقيس الضغط من أنت مرتاح تعيد الصبح تقعد الصبح أنت بعد مسامع أخبار وتليفونات ومشاكل الحياة، فتقيس ضغطك هذا دقيق، تقيس من أنت مرتاح وما تعبان ولا عندك صداع ولا تشكيب، هذا ينطيك الرقم الأساسي. ملاحظة الضغط مرض صامت، هو نسميه القاتل الصامت سايلنت كيلر صح. فعادة بالعادة ما يسبب صداع، فلا ننتظر انه اكو صداع لعد احنا الضغط، دائما نلوم الضغط
1: نضربها براس الضغط.
0: براس الضغط هاي مشكلتين، اولا ما راح نشخص السبب الرئيسي للصداع، وثانيا راح نهمل انه نقيس الضغط من احنا ما عدنا صداع راح ما نشخص الضغط.
1: صحيح ان اغلب الوقت ما يجي ببالنا انه نقيس الضغط الا لما واحد يصير عنده ألم بالرأس، هو يقول لك أنا لا من أنا يأذيني من القدام، فإذا شنو هذا ارتفاع بالضغط، ومن يأذيني من وراء شنو إذا انخفاض بالضغط. زين إذا أذاك بالنص أنا حيرة هذه.
0: لا لا هذه

0: أتمنى أنه هاي المعتقدات هي فرصة أنه من خلال برنامجك هنا نركز على هاي النقطة, أنه ضغط مرض صامت, لازم الواحد من عبر 40 أو 45 كل 6 أشهر مرة وأنت مرتاح قيس ضغطك, عملية سهلة ما مكلفة. لا تنتظر يصير صداع حتى نقيس الصداع, يعني ماني قلت 95% من حالات الصداع سببها الصداع الأولي اللي هي صداع توتري, صداع شقيق, صداع عنقودي, ما لها علاقة بالضغط, ما مذكور.
1: نعم.
0: إنه تعال شوف سوي بحث على الأسباب العلمية للصداع, ما مذكور الضغط, مذكور بحالات نادرة من يصير صعود فجائي للضغط.
1: وهذا أنت صدمة, حالة نفسية قوية
0: أو عند ضغط, يعني
1: أو عند ضغط
0: صعد. أغلب الحالات يجون عندنا الضغط مفول 20-25 وما يحس بشيء, يقول له عندك ضغط, يقول دكتور لا أنا ما أحس بشيء, يعني راسي ما يوجعني, فهو مرض صامت فما يسبب له صداع حتى ما يقتنع أنه عنده ضغط.
1: 20 الصعود متلقي دكتور الطق
0: هو مرات يصير نزل.
1: ناخذ اتصال هاتفي وبعدين نرجع نكمل تباعا نجاوب على الاسئله. نقول الو, صباح الخير.
2: صباح الخير دكتور, شلونك؟
1: يا اهلا وسهلا, صباح النور. يمكن الاخت وفاء.
2: نعم دكتور,
1: اهلا وسهلا, تفضلي عزيزتي, تفضلي.
2: هلا بك دكتور. دكتور بالنسبه للشقيقه, يعني هل الوجع النصفي بالغاز الى صار هذا معناته شقيقه؟
1: يعني ممكن تطين بعد مواصفات على الحالة اللي عندك, يعني في نصف الرأس ولا في نصف الوجه؟
2: يعني هاك نصف الوجه هكذا الشكل, الغاز مرات وطرف واحد من العين, يعني الشكل
0: يضرب يعني للرأس كله, خلف الرأس يصير ويا ألم؟
2: لا لا لا,
0: العين يصير معها ألم؟
2: العين يعني شيء قليل.
0: كل إيش قاعد يبقى من يجي الصداع؟ إيش قاعد يطول؟
2: يعني هكذا شيء بسيط ويروح الشكل, يعني أفوقه هكذا عندي, هكذا كنت علمته هاي هكذا يم الحجب, أفوقه هكذا شوية.
0: كل إيش قاعد يتكرر؟ كم مرة بالشهر؟
2: يعني مرة أو مرتين مرات
1: بالشهر لو بالسنة كلها؟
2: لا يعني هكذا من شوية أكون كنت فعلته الشكل. أيه. فأقوم هكذا أفركه من يم الحاجب, أفركه هكذا مرة طلعته بالإنترنت, يعني أشوف شوية كمل أرتاح.
1: تمام,
2: هل هي هاي شقيقة دكتور؟
1: تمام هسه نجاوبش على سؤالك من خلال الراديو. شكرا.
2: أعراض يعني من إيش تصير الشقيقة؟
1: إيه هسه نقول هسه نشرح كله عزيز. أهلا وسهلا,
2: شكرا دكتور,
1: نعم دكتور. يمكن أكو قبلها سؤال آخر.
0: الصداع طفلة اسمها 10 سنوات.
1: نعم الأخت مروة قالت بنتي. نعم. عمرها 10 سنوات يصير عندها الصداع. نعم,
0: نوبات الصداع طبعا إذا تكررت, ونرجع نقول يعني إحنا هو أكثر صداع شائع خلينا نقول بالمجتمع هو صداع التوتري. بس الصداع التوتري عادة ما يخلي, يعني لأن هو خفيف وما يأثر على الحياة, فالمريض ما يشكي عادة وما راح يراجع طبيب وما راح يعبره بشكل طبيعي, يعني يأخذ الأمور الطبيعية فيمشي, وعادة ما يراجع لأن ما يأثر على حياته بالعادة.
1: هو بس حتى الصداع التوتري هو اسمه من سببه, لأنه واحد متوتر
0: تنشن تايب هيدك, يعني ناتج من نتيجة التنشن والتوتر وضغوطات الحياة اللي
1: فيصير عندنا صداع,
0: فيصير ضغط على, تحس يحس المريض أنه بشكل باند أو بريشر أو ضغط على دائر مدائر الدماغ, وما عنده يعني أعراض بقية أعراض اللي تصاحب الشقيقة. هي عادة الشقيقة اللي ضوج الواحد واللي هي أكثر مرض أنه يراجعون به المرضى بسبب الصداع,
1: لأن هي تحسها فد كومبينيشن, تحسها فد خلطة,
0: مو بس صداع أولا. ثانيا الصداع مع الشقيقة يكون صداع قوي عادة, يعني يأثر على المريض بحيث ما يقدر يعيش حياته طبيعية, يأثر على مزاجه, يأثر على شغله, ما يقدر يقوم بواجبه اليومي والعمل والبيت.
1: زين دكتور, أعراضه بشكل عام هو مو بس مجرد ألم, ولا هو أكو مثلا
0: يعني ألم زائدا بلس, يعني الألم هو عادة يطول من 4 ساعات لحتى 3 أيام بالعادة الأفرج. نعم. وعادة يصير بصفحة واحدة بس ممكن بصفحتين يعني حتى نكون دقيقين. لأن مرضى قسم من يصير عندهم صداع بصفحتين يقول دكتور أنا ما عندي شقيقة، لأن مو صفحة واحدة شقيقة، ممكن صفحتين 40% 60% يصيرون بصفحتين، بس 40% يصيرون بالجهتين.
1: أوكي.
0: الألم قوي زائدا أنه المريض يصير عنده أنه مزاجه
1: نيرفس
0: ما يتحمل أي شيء بشكل، أي حكي بسيط تحسه يتنرفز وينفعل، يضوج من الضوء العالي من الصوت العالي، يصير عنده لعبة نفس، يجوز يتقيأ طبعا بالإضافة لأنه يكتئب وما له خلق وكل هاي الألم بالرقبة يصير عنده طبعا مو بس بالرأس. وهذا هم مرات يخلي التشخيص أنه يروح بغير اتجاه.
1: وأسبابه شنو هذا؟
0: الشقيقة 80% وراثة.
1: أكثر من البقية هي
0: 80% وراثة. إذا أغلب الحالات يجون بس مثلا إذا الطفل مثل يجي نسأل الوالد أو الوالدة يقولون ما عندنا، نسألهم أكيد ما تأخذوا المسكنات بين فترة وفترة باراستول شيء، دكتور أخذ بين فترة وفترة من يصير عندي صداع مثل بقية الناس. وهذا الصداع اللي مثل بقية الناس هو شقيق. اللي يصير من واحد ما ينام، من واحد يتعب ينغث حرارة برودة
1: يعني
0: زايدة.
1: يعني قصدك انه قد ما متعايشين مع الصداع ما قمنا نحس انه هذا هو لايف افكت مأثر على حياتنا، قمنا نقول عادي فنبلع له باراسيتول ونكمل وترجع حياتنا. بس الطفل ما يعرف انه عادي فلهذا يشتكي.
0: هو بالمناسبة عالميا الشقيقة ثلاث يعني 70% من حالات الشقيقة إما ما مشخصة أو ما متعالجة بشكل دقيق أو متعالجة والمريض متوقف حاليا العلاج. فيعني ما نستغرب إذا أكو يعني حالات ما مشخصة أو ما متابعة.
1: إذن الشقيقة هي مرض مزمن؟
0: مرض مزمن أكيد.
1: أوكي. هل ممكن بعد علاجه أنه يرجع مرة أخرى؟
0: سؤال جيد. ودائما المريض يسأل دكتور أكو علاج للشقيقة؟ يجي مريض بالأسبوع مرتين ثلاثة صداع كل ما يومية يطول يوم يومين، يعني بقى نص أكثر من 15 يوم بالشهر عنده صداع، هاي شقيقة مزمنة. إحنا أقول له إحنا راح نعالج، هدفنا أنه نخلي ما نقدر نقول أقول لك أنه بحياتك ما راح يصير عندك صداع، راح يصير بس ما راح يصير انه ما يصير يوميا
1: بهاي الشده،
0: فنعالج نخفف النوبات بالعلاج. راح يصير انه مره مرتين بالشهر كل شهرين مره صداع، ياخذ له حبايه باراستول ويرتاح ويرجع لشغله، هذه امور طبيعيه. بس ما يصير انه نخلي المريض انه يكون اكثر من 10 ايام بالشهر عنده صداع، لازم يتعالج.
1: هل هي تسمى الصداع النصفي لانها تاخذ بالضبط نصف حجم الرأس بالألم، ولا صح. هي ممكن أن يكون يعني أجزاء معينة، يعني لا هي يمين ولا هي يسار بس تحس أنه شال نصف معين؟
0: هي عادة تبلش نصفي
1: نصف.
0: عادة بالنصف إما تبلش من دائر مدار العين وتزيد وتروح للخلف، أو تبلش من الخلف يعني من فروة الرأس أو من الرقبة وبعدين تصعد تجي نصف، بس بعد كم ساعة راح تتحول على أكثر، راح تصير بالصفحتين، فلذلك تسمى الصداع النصفي يعني.
1: زين ليش يسموها الشقيقة؟
0: مش شقيقة ما أعرف يعني، هو بصراحة اسم مو معبر بالعربي. بالإنجليزية هي مايغرين.
1: مايغرين معروف. معروف. الصداع النصفي. بس بالعربي يقول لك شقيقة، ما يمكن لأنه لازقة بالمريض طول فترة، فمثل شقيقته
0: أو
1: يعني.
0: هي جاية من الشق، أتصور أنه الشق النصفي أنه يصير ممكن. صداع النصفي فيسموه الشقي، صداع الشقيقة، فهي مشتقة من هذا الشق.
1: إذن هو شق وليست شقيقة يعني، هو إذا
0: بالأساس هي الشق.
1: لأن مرة أنا صداع الشق كنت مريض، فكان جاني كان يقول لي دكتور أنا دائما عندي سن العقل ويأذيني ويأذي ويصعد، وتعرف أنت من يبدي يوصف لك بإيده من الفتش على الأذني وبعدين راسي، فأني دارد استبعد الأسباب الأخرى. فقلت له زين كلش قد يجيك هذا؟ قال لي يعني كل 15 يوم، كل 7 أيام، مر مو شرط، مرات كل 10 أيام يجيني، خصوصا لما أكون بالحر. مرات تعرف شنو دكتور؟ ما أشرب قهوة، أنا بدأ بالي يروح، طلعت من طب الأسنان بدأ بالي يروح على أسباب الصداع. أنت أنا يعني أكثر ده تطيني شو اسمه. فجد أسأله قلت له أنت عندك شقيقة؟ كان يقول إيه عندي. قلت له كلش قد تجيك؟ قال لي لا اليوم بالبيت ما جت وياي. أنا افتهمت سألت عن شقيقة عباله شقيقته أخته ما افتهم علي. فهي واحدة من الطرف اللي إنه واحد لازم يكون الصداع النصفي يعني، كان لازم اقول
0: يدك اي في ام الاسم شويه غريب بالعربيه وصار يعني شائع صعب يتغير.
1: قلت عندك شقيق؟ قال لا اليوم جت. المهم الاخت وفاء سالتني قالت على الشقيقه، هي ده تخاف ليكون هي عندها شقيقه، تقول يجيني يعني بشهر مرتين ومو كلش قوي بس ده يبدي عندها.
0: يعني ما عرفنا عمرها بس هو عاده
1: الشقيقه وفاء انا اعرف عمرها يعني من المتصلات الدائمة يعني تقريبا بين 50 و60.
0: هي شقيقة تبدي بعمر أبكر تبدي يعني طبعا ممكن بالأطفال بالمناسبة، بس يمكن مروة سألتنا على طفلها ممكن تكون شقيقة خل احتمال، بس يراد لها شوية متابعة وتقييم أكثر والتاريخ المرضي مع الفحص حتى نتأكد. يعني بالنسبة لسد وفاء أعراضها مو ما تمشي هواية بالشقيقة، ممكن أفضل أكثر إنه صداع توتري خاصة تقول من ما يبقى هواية بس سوي له مساج يروح دقائق. إحنا نوبة الشقيقة حتى نقول شقيقة لازم تطول على الأقل 4 ساعات بين 4 ساعات لحتنسى، فهي ظاهر ما مدى تبقى في هالفترة وما عتها الأعراض المصاحبة للشقيقة كبقية المشاكل اللي سألناها
1: كأعراض مستمرة. زين بالنسبة للأنواع ال خلينا نقول الصداع الأخرى، قلنا التوتر عرفنا من التوتر يصير، والشقيقة قلنا هو وراثي، أكون آخر من الصداع اسمه الصداع العنقودي.
0: إيه هاي ثلاثة أكثر أنواع خلينا نقول الصداع الأولي شيوعا، صداع التوتري بالدرجة الأولى، صداع الشقيقة أو الصداع النصفي الماجرين ثاني، عندنا الصداع العنقودي. الصداع العنقودي يمكن أقل بس هو يصير عادة بالرجال أكثر من النساء، طبعا الشقيقة بالنساء أكثر من الرجال، صداع التوتري أيضا بالنساء أكثر من الرجال، بس العنقودي بالعكس. يصير ألم يأخذ له من 15 دقيقة لحد 3 ساعات، يصير ألم قوي دائر مدائر العين فقط، دائر مدائر العين ألم قوي بحيث المريض يوصفه أنه يقول دكتور ده أحس أنه سكين ده تدخل بعيني بسبب قوة الألم. وعادة المريض ما يتحمل رأسا يجي أو يروح الطوارئ أو يجي الطبيب أنه يستشير يريد علاج لأن الألم قوي، والألم يصير عادة بتوقيت معين. مثلا أكو مرضى يقول دكتور أنا ساعة 2 بالليل عبالك ألارم مال توقيت ساعة يدك ويقعدني من النوم ألم قوي.
1: شنو أسباب هذا المرض؟
0: ما معروف سبب صداع، اللي هو جزء طبعا واحد من الأسباب خلينا نقول الأمراض الأولية الصداع الأولي. توقع أنه أكو جزء من الدماغ نسميه الهايبوثالامس هي إلها تلعب دور به، ولذلك لأن الهايبوثالامس إلها علاقة بالساعة البيولوجية.
1: الهايبوثالامس لعبينا طوبة
0: يا مشاكل. لأن هي الساعة البيولوجية أيضا مرتبطة بالهايبوثالامس، فيتوقع أنه تكون هاي اللي يعني تصير توقيتات معينة يصير الصداع.
1: دكتور هذا ما طلعوا الهايبوثالامس برمجونا يا من جديد وترجعوا هو يده يلعب.
0: هو أكو عليه موضوع التحفيز وعلاج الهايبوثالامس عليه مثل ما تقول كلام كثير، وممكن بالمستقبل انه واحدة من العلاجات الصداع العنقودي يكون الشغل على الهايبوثالامس.
1: خير ممتاز. زين اكو شغلة الصداع عمين موجود هو يمكن مو بانتشار البقية بس الصداع مال الكحول مثلا واحد زيد بالكحول.
0: هو شوف هسه بما ان نحكي على العنقودي واحدة من الاسباب اللي تزيد الصداع العنقودي هي الكحول. واحدة من الأسباب اللي تجيب اللي هي تريجر للماجرين للشقيقة أنه تجيب نوبة الصداع هي الكحول. فهو الكحول بحد ذاته ماكو صداع نقول بسبب الكحول، هو أكو صداع أولي الكحول يحفز يخلي يظهر مثل صداع العنقودي مثل الشقيق. أغلب الحالات هي شقيقة وممكن طبعا الصداع العنقودي. فإذا المريض قال أشرب ويصير صداع بس دائر مدار عيني وعيونه تحمر وتدمع وينسد خشمه هذا عنقودي. إذا قال هذا يطول مكسيمم 3 ساعات وراه يروح حتى لو ما أخذ أي مسكن المريض طبعا. إذا قال أخذ أشرب بيك أو بيكين ويصير عندي صداع ويطول لي 3 من 5 ساعات إلى ثاني يوم أظل أو من أنام وأقعد يلا أرتاح يصير ويا لعبان نفس وأضوج من الضوء العالي والصوت العالي لا هذا على أكثر شقيق.
1: الشقيق زين. إحنا في مجال اختصاص طب الأسنان مثل ما قلت أكو بعض المرضى يجيك مثلا هو مثلا عنده سن مثلا سن عقل أو سن متسوس أو سن مسوي له حشوة جذر كثرة الألم تكرار الألم اللي صار عنده من وراء هذا السن أو عنده سن عقل بعد ما طالع هو يخاف يسوي العملية طلع فده يتحمل ألم يتحمل ألم آخر شيء يبدي يصير عنده صداع. هل هذا مرتبط لحد الآن بسن العقل اللي عنده؟ يعني وراء ما نشيل السن مالته يرتاح هو المكان مالته راح يبقى عنده هذا الصداع لو لا دخل في مرحلة الصداع المزمن؟
0: هاي سنسيتايزيشن نسميها انه تحفيز تنطي تعرف هذا هي الدماغ راح يستقبل بشكل مستمر هاي الإعازات
1: محفزات
0: فالمحفزات فراح يصير تغيير تصير نقطة بالدماغ انه تكون متهيجة بشكل مستمر وتسبب هذا الألم. إذا صار فترة طويلة أشهر وربما سنوات ممكن تبقى إذا حلحقت عليه بالبداية تصور راح يطيب ترجع لأمور طبيعية
1: ترجع لأمور طبيعية. زين جماعة الكافيين عشاق الكافيين يقول لك أنا إذا ما أشرب قهوتي يعني ما كش ما
0: هذا هم موضوع واسع الكافيين
1: صار ترند دكتور هسه أي واحد تلزمه تقول له ليش ما سويت كذا يقول لك والله مش ما أشرب قهوتي زين أنا شو نزلها
0: زين إحنا شربنا قهوة الصبح قبل أكو صداع اسمه صداع الكافيين كافيين induced headache
1: مثبت
0: يعني. هذا أكيد موجود بس هم نرجع إحنا دائما نروح للأساس أسباب الأساسية للصداع هي شنو. الكافيين مو سبب رئيسي بس ممكن يسبب صداع بس الكافيين تعرف هو مسكن
1: أي ومنبه
0: ومنبه يعني احنا عندنا ادوية مثلا الكافيين ويا الباراسيتامول الكافيين ويا الاسبرين موجودة بالصيدلية من عندك صداع تاخذه فهو الكافيين انت من خاصة اللي عندهم شقيقة واللي عندهم صداع توتري من ياخذون الكافيين هو مسكر راح يخفف الصداع فياخذوا يروحون للشغل مرتاح ويحفز طبعا يحفز الدماغ
1: هو يمكن يعني من يقول لك الصداع الكافيين يمكن القصد مو هو اللي يسبب لا نقصه هو اللي يسبب
0: اكو
1: يعني
0: شغلتين
1: ادمانهم على الكافيين اذا ما اخذوا بنفس الوقت اتوقع هو هذا اللي يسبب
0: هو من الى جانبين اذا ما اخذ الكافيين الصبح هو اولا ما اخذ المسكن ماله ثانيا على اكثر هو ما راح ياخذ البريكفاست الفطور
1: صح
0: فاحنا عندنا محفزين اذا هو مثلا عنده شقيقه ما فطر وراح للشغل اكيد هاي التريجر راح يصير عنده صداع
1: اكيد
0: لان هو ما اخذ البريكفاست وما اخذ القهوه مالته اذا اخذ القهوه مالته هو اخذ مسكن واخذ الفطور فما راح يصير على اكثر زين بس اكو شيء انه المسكن حتى هسه راح نجي على الكافيين بس اذا المسكن أخذ المريض اللي عنده صداع أولي مثل الصداع التوتري والشقيقة والعقودي إذا كثر من الصداع بالزايد هو الصداع الحب راح يزيد الصداع الكافيين هم نفس الشيء إذا كثرنا من عنده الكافيين راح يسبب عندنا صداع خاصة بالمرضى اللي عندهم شقيقة أو صداع أولي الأخ
1: يعني عنقودي ممكن أو
0: عادة الأغلبية هم مش صداع شقيقة لأنه يتكرر أكثر يصير نسميهم صداع شقيقة متحول أو صداع يومي بكثرة استخدام الكافيين. إحنا ننصح المرضى إنه يومية فنجان قهوة عادي اللي عندهم شقيقة 3 سكوبات شاي باليوم عادي بس مو أكثر.
1: عنده
0: أكثر من هذا ممكن يسبب الصداع يزيد الصداع.
1: تمام. نأخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير.
2: صباح النور دكتور سامر.
1: يا أهلا وسهلا هلا مرحبا. من وياي؟
2: يا عزيزي.
1: يا أهلا وسهلا أم زيد. تفضل يا عزيزي.
2: يا حبيبي. نرحب بالضيف الدكتور.
0: أهلا وسهلا.
2: بس أهلا عندي يعني استفسار دكتور. انا بالنسبه لي يعني انا ما احس برعشه براسي، بس اللي مقابلي يحس، بس مثلا ايدي ملاح مشوي مريحه كلته، بس مرات يقول نحس راسي شويه بمهزه.
1: اشنو هزه؟ يعني اشون يعني ما تحسين يعني وانت قاعده مثلا تحكين معاهم يهتز؟
2: ايه مثلا انا كده احكي معاهم هي بيحسون بي، بس اخوي اشعكت راسي اقل ما احس شيء، يعني ما عندي هذا الشيء. اخوي لا انت ما تعرفين، بس نحن مقابلك كن يعني ما في كل وقت يصير فترات الشكل يعني.
1: ايه وشنو بعد عندك اعراض؟ يعني عندك شيء ما عدا هذا؟
2: لا
1: ضغط سكري؟
2: ضغط بس.
1: تفضل.
0: اكو رشفه بايدك ام زيد؟
2: لا
0: ما اكو رشفه بايد.
1: العمر ايش قد؟
0: ما تاخذين اي دواء انت؟ ما عندك اي دواء تاخذين؟
2: تقريبا 64 سنه عمري.
0: ما تاخذين اي دواء؟
2: بس ما الضغط.
0: تمام.
1: شكرا جزيلا لاتصالك. استمعين للاجابه من خلال راديو، ان شاء الله صحه وعافيه. ربي يحفظك عزيز، شكرا جزيلا.
2: مع السلامه.
1: مع السلامه يا ابوي. تفضل عند دكتور. الموضوع مهم. يقول لك انا ما احس انه راسي يهتز، بس اكو ناس
0: دي. هذا يعني اكو مرض اسمه essential tremor، يعني رجفان اساسي. تصير عنده رشفة المريض، وعادة تكون رشفة الخفيفة فهو ما يحس، بس المقابل يحس. بس أغلب الحالات هي تصير باليدين، ولذلك سألتها. بس على أكثر هو مو مرض خطير يعني.
1: مو مثل الباركنسون وجماعة.
0: لا عادة مو مثل الباركنسون، لأن بس الرشفة. وخاصة إذا.
1: فرة خفيفة.
0: بالكبار بالعمر عادة يعني هو يتطور، بس يتطور بطيء فما راح يسبب مشكلة.
1: زين هذه يعني هي بسبب يعني خلينا نقول أعراض.
0: هذه وراثة.
1: آثار جانبية للأدوية ما الضغط. لو هي وراثة.
0: ما أتصور لا هي وراثة essential tremor وراثة، ولو هي المفروض تشيك يعني. ما طلعت ضغط يفضل انه شيء
1: اي يعني مثلا ممكن تكون دليل على فد شيء خطير لو واحد ما يخاف.
0: هي على اكثر هو essential tremor يعني مبدئيا يعني من الوصف من الوصف بس يعني تعرف
1: بس قصدي هو بس هل قد ممكن يعني ما ممكن انه يكون مؤشر لشيء مثلا لا سامح الله مثلا
0: خلل بالمخيخ ممكن يسبب هذا
1: الرجف. شوف وين وصلنا منه.
0: باركنسون ممكن يسبب رشفة، بس الباركنسون عادة باليد يبدأ يعني بالحالات العادية
1: الكلاسيكية. الجسم كله يشتغل
0: صفحة واحدة باليد، بعدين رجل، بعد سنة سنتين الصفحة الثانية، وبعدين
1: فاليوم نسعين حلقة على الباركنسون كلش طويلة، لأنه دا أشوف حالات دا تجيني حالات يعني مو شو اسمه أنا أسنان بس هواية مرضى عندي، فبعدين نقعد حلقة نفصل هذا الموضوع
0: بحكم أنه العمر الحياة الناس هو مرض الكبار بالعمر، فكل ما يزيد العمر احتمالات الباركنسون والزهايمر تزيد.
1: تمام. زين بما انه الدنيا صيف والاجواء حلوه ولطيفه والشمس ده تضرب بينا ضرب مو طبيعي، واحد من يمشي يحس راسه قام يغلي من الحر، هل الحراره ممكن ان تزيد الصداع عندنا؟
0: يمكن تطرقنا بشكل بسيط لهذا الموضوع. الحراره ممكن تسبب صداع بسبب الحراره الزائده طبعا القويه، اذا واحد ما عنده اي أمراض أو أي نوع صداع. وبالجهة المقابلها أنه اللي عنده مثلا شقيقة الشمس تغيير بالحرارة ممكن تحفز له، فقلنا شقيقة هي شائعة، فممكن اللي يتعرضون عندهم شقيقة ويتعرضون للصداع هو الشمس أو الحرارة زايدة تسبب لهم صداع. نفس الشيء البارد طبعا.
1: نفس الشيء البارد طبعا. الجيوب الأنفية ومشاكل الأخرى نقدر نقول هي من المهيجات؟
0: رأيي من خبرتي
1: التطين اللي انت تشوفه.
0: الجيوب
1: جامل أحد.
0: الجيوب ما تسبب صداع. ما تسبب صداع قلبي. أخذها من عندي.
1: لعد هذا يا اللي تشوفهم صوته الأقوال
0: مسوي له
1: غمض عيونه ويقول ايش بيك، يقول لك راسي ده يفتر لان عندي جيوب.
0: لا تسبب دوران ولا تسبب صداع، تسبب ممكن ألم أو ثقل بالوجه
1: فقط مكان الجيوب
0: بالضبط.
1: ايه.
0: مع انسداد بالأنف مع مشاكل بالتنفس، بس ما تسبب صداع قوي. وهذا احنا يوميا نشوف مرضى مسوين عمليات جيوب أكثر من مرة. أي عندي مريض ذاك اليوم 5 مرات مسوي عملية جيوب. هو عنده شقيقة طبعا.
1: بس
0: فالمشكلة بالشقيقة دائما. الجيوب ما تسبب صداع قوي. تسبب ألم أو ديسكمفورت أو عدم راحة.
1: أنا راح أحكيها. فد مرة خالي قام أدى المحرك مع البرازيلي. راح وداه للفيتر. فقال له نزل المحرك. بدل جفت. جفت المحرك مش أبيه. قام المحرك. رجع للفيتر. راح إجا. رايح جاي من الفيتر 4-5 مرات جفت المحرك. فده يقول للوالدي الله يرحمه ده يقول المشكلة المحرك كل ما دا جفته يعطل من جديد. فأبو يسأله قال له تروح الناس الفيتر. قال له إيه. قال له أنت ما تلاحظ إنه المحرك مالك بدأ يحب الفيتر. البسمار هو مو إنه المحرك بالفيتر. المشكلة أنت 5 مرات ما حسيت إنه المشكلة مو بال.
0: هو ممكن شوف ممكن عنده جيوب
1: هي 5 مرات
0: بس ما تسبب ما له علاقة بالصداع.
1: اي
0: بالمناسبة عندنا مرضى شقيقة مسوين عمليات فقرات.
1: اي هسه تعالي هسه هاي
0: اكو مرضى شقيقة مسوي له مرارة لان يتقيء هواية ويسبب عنده الأمانة.
1: هاي تعالي عليها هاي مال الفقرات هذه كلش
0: هاني ليش
1: أكو
0: ركزت
1: هو اكو هسه احنا وصلنا خليناها الزبدة بالاخير. اكو صداع يجي من الفقرات اكو لو ماكو
0: هو اكو سمي سيرفايكوجينيك هيديك مكتوبة بالكتب. بس اذا هم تريد رأيي ومخبرتي الشخصية انه اغلب الحالات هي الصداع الراس يضرب على العنق مو بالعكس. والسبب بسيط تشريحيا السبب بسيط الاعصاب اللي تطلع من الفقرات ما تصعد للراس وين تجي تنزل للإيدين للظهر. فإذا واحد عنده خلل بالرقبة بالفقرات إيش راح يصير عنده
1: ينزل جوه
0: ينزل يصير ألم خدر بالإيدين.
1: تصدق مو بالرأس تدا تحكيها أنا دا أشوف تشريح الدماغ دا أشوف فعلا هاي الصندات شو اسمه مال الأعصاب نازلة يعني.
0: تنزل ما تصعد بالعكس بس من الدماغ كل شيء يطلع من الدماغ ينزل. فالألم الصداع التوتري ممكن يسبب ألم وتشنج بالرقبة وبالخلف الرأس. صداع الشقيقة كلش شائع كلش هذول اللي يقول له دكتور دائما أريد واحد يفرك لي ظهري ورقبتي وكتافي هاي أغلبهم شقيقة وقسم من عندهم صداع التوتري. فالألم هو واحد من الصداع الأساسية هي اللي نسميه له ريفيرال بين يعني ألم مو المكان الرئيسي تحسه بغير مكان أماكن مقارب.
1: هسه هاي ما ريفيرال بين انا شلون راح اترجمها انا افتهمت بس هي شلون راح اترجمها هو الالم المتاثر من مكان الم اخر او يعني الالم المشار اليه.
0: انت عندك مكان الم بمكان هو الخلل مو ذاك المكان مكان الاخ
1: اي فهذا المكان بس
0: ده يأشر عليه ده ينطي الالم ذاك المكان
1: بس هو مو من عنده
0: مو الخلل هناك يعني الم بالرقبه الخلل مو بالرقبه الخلل بالراس.
1: مع العلم تجي واحد تقول له لا يقول لك راسي ما بيش
0: مشكلة وين نعتمد مثلا أكو أمراض ما تشخص بالأشعة يسوي لك رنين بالدماغ يقول طبيعي ما بيشي يسوي لك رنين للرقبة يصير أكو فد ديسك بسيط اللي كل واحد ممكن عنده ساني وانت إذا نسوي رنين يجوز يطلع فد ديسك
1: شوية فيقول
0: هذا خلص لقينا العلة بس هو ما له علاقة يسوي عملية ويرجع بعد شهر نفس الألم نفس الألم.
1: إذا أنت اعتمادك بالتشخيص أساساً على التاريخ الطبي وكثرة الأسئلة والمتابعة
0: بالصداع لازم لأن ما قلنا إحنا صداع أولي صداع ثاني بالصداع الأولي أي تحليل راح تزا يطلع طبيعي أي أشعة راح تطلع طبيعي فشنو تعتمد على الفحص السريري والتاريخ المرض.
1: زين أكو بعض الأشخاص يقول لك أنا يصير عندي صداع سوش النظارة مات.
0: شوف هم نرجع نقول ما تسبب صداع بس ممكن تزيد نعم إذا واحد ما
1: ضرب لي كل الإشاعات دكتور ضرب لي كل الإشاعات
0: إذا واحد عنده صداع قوي وده يضوج
1: مو صوت النظارة
0: مو صوت المناظر خلي يدور على السبب
1: السبب أكو سبب آخر
0: ممكن النظارة قصر النظر بعد النظر استجماتيزم يأثر إنه يزيد الصداع بس مو سبب
1: ما هو السبب
0: ممكن يسبب عدم راحة بهاي المنطقة والثقل بس مو صداع قوي إذا صداع قوي يجي بشكل دوري لا هذا مو
1: زين. دكتور اسمح لنا شوية ندخل أيضا في مساحتك الشخصية من جديد لمرة أخرى اسمح لي نعم. امون عليك
0: تفضل.
1: زين ورا هاي الدوخه كلها بس احنا بس حكينا بالموضوع علي انا حسيت بدوخه انت الله يساعدك دا تعالجها. انت شلون تعالج نفسك من هذا الصداع من هاي كميه الاسباب والتشخيص والاستنتاجات؟ انت شلون تنطي نفسك ريفرش انت كانت دا تعالج هاي الحاله؟ يعني ريت انت شلون تسوي سيلف مديتيشن؟ نريد نبوق هاي منك.
0: انا من اتعب بنهايه الاسبوع اروح ساعتين للشقلاوه اخذ لي فت فريش
1: لهذا ما تجينا بالبرنامج
0: وانت تريدني الجمعه اجيك لا لا تدلل. ويعني هو نمط الحياه واحد يخلي انه ينام مرتاح في 7-8 ساعات بالليل
1: تاخذ استراحه بين المرضى اذا تحس انه لا انه خلاص انا يعني لو ودت على دماغي استراح.
0: المشكله تعرف احنا من اكولات بالعياده او بالمستشفيات صعب انه نحاول طبعا مرات
1: انه صعب انه تفهمهم انه انا بريك. انه انا ايضا احتاج انه اريح
0: مرات فت قهوه فت شاي دقائق بين المرضى نحاول فت بريك قصير بس تعرف المريض دائما الكل مستعجل ما شاء الله
1: ما تدري لي
0: فيريدون دائما يخلصون بسرعه فنحاول انه نمشي الامور من اكو مرضى نعطيهم
1: افضل المأكولات والفواكه لراحة الدماغ وطب الاعصاب حتى نقلل من توتره. يعني فواكه شنو؟ اكل شنو؟
0: الشغلات اللي بيها مغنيسيوم تفيد من الموز.
1: موز
0: المغنيسيوم يريح الاعصاب ويريح حتى كسبلمنت واحد يقدر ياخذ
1: مغنيسيوم بي انواع هوايه
0: ساكسينيت
1: جرعه معينه اكو ولا
0: عاده من 200 الى 300 ملي جرام
1: ديلي يوميا
0: تقدر تاخذه بالليل
1: لمده
0: يعني شهر شهرين توقف بعدين تعيد بس هو راح تحس بفرق انه يسوي لك ريلاكس يخفف التوتر خليك تنام مرتاح اكثر
1: حلو
0: فهو مو مو مو مضر مو مؤذي طبعا هو موجود اصلا همين بالشرزات المغنيسيوم الجوس اللوز
1: حلو
0: الخضروات بشكل عام مفيده الفواكه مفيده الشاي الاخضر يساعد انه يرخي
1: شكر لو بدون شكر لو ملح
0: احنا ما ننصح دائما بالشكر بس هو الدماغ من تتعب وانت تجوع ايضا لازم تاكل لفت شيء
1: شويه شغلات
0: خفيفه حتى لان الدماغ يحتاج مشكلة الدماغ يحتاج فري جلوكوز يعني بالدم لازم السكر هو من ناكل اكيد المعدة والكبد تحلل تاخذ وتحلل وتنطي جلوكوز للدماغ
1: فلهذا انه مطلوب
0: مرات من الجوع تحس انه بعد ما تقدر تركز ما تقدر تشتغل لان الدماغ يحتاج طاقة يحتاج انرجي مثل السيارة وبدون بنزين يعني
1: بالضبط.
0: فالجوع والشغل الدماغ صعب
1: دكتورنا العزيز دكتورنا الغالي المخرج بدأ يشغل لنا الموسيقى معناها يريد يختم زين احنا
0: طولنا عليه
1: احنا نمون على على المستمعين وعلى الأحباب وصلنا إلى الفقرة الأخيرة اسحب لنا اسم من هاي الأسماء بإيدك الطيبة الكريمة وشوف لنا من الشخص افتح دكتور بلا زحمة شوف لنا من الفاز ويانا بجائزة عيادات ما دكتور
0: مروة
1: مروة من عنكاوة اللي اتصلت بينا وسألت عن حالة بنتها اللي عمرها 10 سنين فازت بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكبة شارع المنتزه. دكتورنا الغالي في ختام حلقتنا لهذا اليوم لا يسعنا إلا أن نشكرك الشكر الجزيل على المعلومات اللي قدمتها لنا وشكرا لسعة صدرك لأنه أنا كل شوية لحيت عليك واتصل بيك كل مرة
0: تدلل
1: بس
0: بس يصير مجال
1: حاضر يعني لأنه أحبك كلش وأحب دائما
0: تكون معنا عزيز أخ عزيز
1: وتشرفنا بيك وشكرا جزيلا
0: تسلم شكرا لك.
1: أعزائنا المستمعين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزة في أمان الله.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: He's just a fan.
1: هذا نفر متابع.
2: زيديني يا روحي، زيديني يا عيني.
0: دكتور فود قديه بتعطيها على 10؟

هل صارت رمشة سطانا غليبة ملاخخ كمرة شير للباخ جديلة خد شمشة كموت دليليا والكوسخ أمرة خطير القول هل صارت رمشة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوى ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوى.

0: هاي مي لايك
1: هاي احنا سلي خمتين ونهار والله خمتين ونهار هاي
2: يا حيب سلي يا لا
0: سلي سلي وا سلي كيزنا نتخاطر ما بريد هاي

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

وخد عنكا وكبرسي كل بسيم قيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي وين شوه

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: شوتشي
1: بوين شو يبرز قالد عن كاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوا شوتشي بوين شو

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان

متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7